أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال على الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعاً معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسنا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه إنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين، الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا، في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي: أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك: أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي، بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم بتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إني محبتك

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
1: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريده.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ساعات بيبقى عندنا مشاكل في حياتنا تقدر تقول عليها كده مزمنة، مستمرة لسنين طويلة ومش فاهم سببها الحقيقي، لحد ما تتحول جزء من حياتك. خلاص حياتك اتشكلت إن الموضوع ده والأزمة دي والمشكلة دي والخناقات دي جزء منها. إنجيل لوقا إصحاح 13 بيحكي عن واحدة ظهرها منحني، ووصل لمرحلة إنها مش عارفة تفرده خالص نهائياً. وممكن تفكر إن دي واحدة عندها مشكلة في جسدها أو حاجة في العظم، لكن كاشف الأسرار زي ما بيقولنا الكتاب، الوحيد اللي يعرف بواطن الأمور والسبب الحقيقي وراء المشكلة دي. في عدد 11 من إنجيل لوقا 13 قال إن كان بها روح ضعف، يعني السبب الرئيسي والحقيقي وراء شكل الجسد المريض ده مش مرض ولا حاجة في العظم ولا علة في الجسد، ده سببه إن عندها روح ضعف، هي اللي فضلت متملكاها في جسدها لسنين طويلة وعمالة تزداد انحناءً. أنت كمان ممكن تكون مشكلتك بقالها سنين كتيرة قوي ومش عارف سببها الحقيقي، وخلاص استسلمت إن ده جزء من الحياة. كتاب بيقول لنا في إنجيل لوقا 8: ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. قل يا رب اظهر أنت كل سبب مختفي، كل أمر مختبئ ورا التعطيل ده، ورا المشاكل اللي في البيت دي، ورا الخناقات المستمرة دي، كل جذور داخلية يا رب، كل حاجات هي اللي مخلية الأمر ده ما بيتحلش لسنين وسنين. أنت عندك علم بسببها وعندك حل، لأنك تقلع وتغرس، تهدم وتبني. اقتلع أنت رب جذور كل مشاكل أنا بعاني منها لسنين. تعال كمل معايا كده وهتلاقي يسوع اتعامل مع سبب المشكلة الحقيقي وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، يعني حررها من القيد ده. أنت كمان ممكن تكون في أمور هي اللي ربط حياتك وهي السبب الحقيقي وراء اللي أنت فيه، يعني حاجات، دواير معينة، أمور معينة في حياتك مربوطة من الشيطان، فيها حركة للأرواح الشريرة، فيها سيطرة للعدو. إنجيل يوحنا 8 وعدد 36 بيقول: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع القيود الصعبة اللي في حياتك، هو الوحيد اللي يقدر يفك حياتك من السلاسل اللي ربطاها، من الأمور اللي مسيطرة عليها ومخلية حياتك فيها انحناء زي حياة المرأة دي. لو أنت ليك علاقة حقيقية مع ربنا، مش عايزك تكمل مربوط، مش عايزك تكمل مقيد، مش عايز تكمل إن في دوائر في حياتك عملالك انحناء وبقت جزء من الشكل العام لحياتك، تمتع بحرية مجد أولاد الله اللي ربنا عايزها. قل له: عايز حياتي تطلق حرة، مفيش أي أمر من أمور حياتي أو دايرة من دوائر حياتي العدو مسيطر عليها، العدو رابطها. يسوع قال لها كده: هذه وهي ابنة إبراهيم، يعني ببساطة ليها علاقة حقيقية مع الرب، قد ربطها الشيطان 18 سنة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط. والآية دي ليك النهاردة: ينبغي أن تحل من هذا الرباط، حتى لو السلسلة اللي ربطاك دي بقالها سنين وسنين طويلة. يا رب احنا بنصدق ونثق انه الآن وقت مقبول،
الآن وقت مقبول، واليوم يوم خلاص وإنقاذ وحرية من كل سلاسل ربط حياتنا، كل أمور في حياتنا رب مسببة انحناء لحياتنا، وحتى لو بقت جزء منها، حتى لو إحنا استسلمنا، حتى لو إحنا خلاص يأسنا وقلنا خلاص هنمشي حياتنا كده، دي بقت صورة حياتنا أو شكل حياتنا. النهاردة رسالة لن نتجاهلها، النهاردة رسالة مش هينفع نكمل حياتنا كده. وانت بتبعت لنا رسالة زي دي ينبغي أن تحل، ينبغي أن تحل. يا رب أشكرك لأنك المحرر الأعظم، يا رب أشكرك لأنك تتعامل مع كل السلاسل وقيود وربط قوية ربط أي دايرة من دوائر حياتنا، لأنك المحرر الأعظم، لأنك تأمر بالحرية وتأمر بالإطلاق وتنهي مراحل الانحناء وتبدأ مراحل جديدة. فعلا حياتنا تبقى سليمة وصحيحة لمجد اسمك أنت وحدك. نشكرك، هنمشي مع بعض خطوة جديدة في طريق الإيمان بكرة.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو انت ماشي وطول الوقت باصص لورا، أكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني أنا أرمم اللي اتكسر، بس انت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة إنك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس إحنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد إيده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فأنت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. أخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، في كورنثوس الثانية. الماضي عامل زي المراية اللي في ظهر العربية، المراية اللي ورا هي موجودة عشان تبص فيها بصة سريعة وتكمل مشي، مش عشان تسوق وانت فاضل باصص فيها طول الوقت. انت عارف لو ركزت فيها هتعمل حادثة. رسالتك النهاردة بتقول لو الماضي وجعك أو فيه خزلان لسه مؤثر فيك، خد قرار النهاردة وقول أنا هنسى اللي ورا وهبص للي قدام. ربنا مجهز لك حاجات أجمل بكتير من اللي ضاعت منك. اللي فات خلاص حصل ومش هيتغير، لكن تأثيره هو اللي يقدر يتغير في إيد الرب. نور يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه: مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه، بجروحه وندمه. إدينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، إملانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. أمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغالنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً اني ملكك انت وحدك، ورضاك انت عني وعن اي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما افضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولكننا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقول له كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي؟ راضيين عن اللي عملته ولا لأ؟ بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطرتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت. آخد مشورتهم مش مشورتك أنت. أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي وقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطرتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقيين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثوس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وانا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض ما حدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدمه بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب بتشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبدا، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبدا. كان بيقول الحق كل الحق، والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايما معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطيا كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس في غلاطيا 2 وعدد 11. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة لأنه كان مخطئا، فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عينيكم من على الناس سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي انت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة. ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي. عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم. متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم، مش على نفسهم أبداً. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

واحدة من الحاجات اللي احنا معروفين بيها احنا البنات الشوبينج. اي واحدة فينا خلال الاسبوعين اللي فاتت ما اشتريتش حاجة ممكن ترفع ايديها، ما اشتريتش ولا حاجة، ده انا هديكي كاس. احنا معروفين ان احنا بنحب الشراء، على فكرة كل الناس بتحب، بس يمكن احنا اللي باين قوي ان الحاجات بتجذب نظرنا، ولدرجة ان مرات بيعملوا يعني في الابحاث التسويقيه بيعملوا الممرات اللي فيها ميك اب واللي فيها بارفانات وكده في المولات، بيعملوها في حتت معينه ضيقه عشان ايه؟ عشان عينينا تقع على كل المنتجات علشان خاطر نشتري. بس في حاجات كمان بيقعدوا يعملوا لنا فيها عروض، يقولوا لك اشتري واحد قطعه تجدي القطعه الاخرى ايه مجانا، باي 1 جيت 1 فري، وحفظنا الحته دي وانبسطنا بيها قوي. بس لو تاخدي بالك، ومن هنا ورايح حاولي تاخدي بالك الخطوط الرفيعه اللي مكتوبه من تحت، لاحظي ان في خطوط مكتوبه تحت وبتدي لك استثناءات لحاجات معينه السوق وعدك بيها او المحل ده وعدك بيها، بس مش قايل لك على الاستثناءات بتاعتها. والعالم بيعمل كده معانا يا بنات، يمكن بنقعد وقت طويل عقبال ما نوصل للاستنتاج ده، بس دي الحقيقه. بيدي لك الحاجه، بيعرضها عليكي شكلها حلو قوي، وبيقول انه اي واحده فينا معهاش الحاجه دي هتبقى خسرانه جدا، بس ما بيحكيلكيش على الحاجات الصغيره اللي هتخسريها مع العرض ده. طول النهار يقولك قيمتك في جمالك، دوري على ازاي تحلي نفسك، ولما تكبري كمان هيبتدي يقولك ازاي تحافظي على نفسك ما تتغيريش. ازاي؟ معرفش، يعني ان التجاعيد دي مش حاجات المفروض ان احنا نحتفظ بيها، لا انت سايبه نفسك كده ليه؟ ويفضلوا يعرضوا عليكي في حاجات، بس بيسيبوكي بعد كده حصل لك ايه؟ هتتجنني، انا بحارب مع الوقت، طب ما انا الوقت لازم يطلع تجاعيد، طب انا لازم اكون مختلفه عن اللي جنبي، لا عايزنا كلنا اسطمبه واحده. ما بيقولكيش على الاستثناء ده، يقول لك القيمه بتاعتك في اصحابك وعدد الفولورز اللي عندك على انستغرام او على تيك توك، عدد اللايكس وعدد الهجز وعدد الشيرز اللي بتيجي على البوستات اللي انت بتحطيها. ويسيبك عماله طول النهار، احنا بقينا عاملين ازاي طول النهار؟ عاملين ازاي طول النهار؟ عمالين بنصور نفسنا ونصور اكلنا ونصور صحابنا ونصور خروجاتنا اللي احنا ما بقيناش قاعدين فيها لان احنا قاعدين بنصور. وقال لك ان انت قيمتك في الحاجات دي، بس ما قالكيش على الخط الرفيع ان وانت بتعملي الحاجات دي هتحسي بوحده رهيبه، رغم انك عندك ناس كتير، عندك اصحاب كتير على السوشيال ميديا، بس انت حاسه بوحده وبفراغ. هو وعدك ان قيمتك في ده، لكن مش قايل لك قد ايه هتحسي من انت هتتجنني ان النهارده البوست بتاع النهارده ما عملش لايكس كتير. ويفضل يوعد. خشي في علاقات، افتحي نفسك للاولاد، مش مشكله خدي خبره مع الولد ده عشان تتعلمي تعرفي ايه العلاقات طبيعتها ايه. وما يقولكيش قد ايه انك هتعاني بعد كده ان ذاكرتك مش هتتمسح منها العلاقات اللي تخطيتي فيها حدودك، وهتبقي حتى بعد ما تتجوزي فاكره المشاهد المعينه اللي انت تخطيتي فيها حدودك، بس بيقولك حاططها لك انها خبره وسايب لك الخطوط الرفيعه. ما بيقولكيش قد ايه انت هتعاني انك عايزه تنسي الذاكره دي ومش قادره تعملي، مش قادره تنسيها. لكن النهاردة أنا كمان جاي أعرض عليكم بقى اللي بيدي عروض ووعود، ما هياش عرض بس، ووعود ملهاش خطوط رفيعة، اللي بيقولك أنت جميلة يا حبيبتي، ما فيكيش عيبة، ها أنت جميلة دلوقتي مش لما تحلي في نفسك. ده اللي الله بيقوله لك، بيقوله لكل واحدة فينا، بيقولك هو ده على كفاية ناقشتكي. عارفين التاتوز اللي احنا بنعملها بقى؟ هو بيقولك أنا ناقشتك على كفي عشان تفضلي قدامي على طول، عشان انا بحبك، عشان انت غاليه عندي، ومفيش خطوط رفيعه للوعد ده. بيقول لك لا اهملك ولا اتركك، ما وعدكيش بظروف سهله، عشان اللي بتسال طب ما فين وهو في من الظروف الصعبه، ما وعدكيش بظروف سهله، لكن قال لك مش ههملك ولا هسيبك وسط الظروف دي. هيبقى عندك انهار بتعدي فيها، بس انا معاكي، مش الانهار دي مش هتغمرك. وعود الرب لينا ما فيهاش خطوط رفيعة. أنا شجعك تستلمي العهود دي وتستقبليها النهاردة، تقولي له يا رب أنا عايز أستقبل حاجة جديدة ملهاش خطوط رفيعة، ملهاش استثناءات، كل ما أمسك في حاجة لقيها لا دي ليها حاجات سلبية جاية وراها. وعودك يا رب ليا النهاردة استقبلها، افتحي إيدك النهاردة وقولي له يا رب أنا عايزة أستقبل منك لحياتي والمستقبلي
والامتي حاجة جديدة أعيش بيها النهاردة. زي ما الكلمات بتاعت الحدث النهاردة بتقول ليكن نور، إحنا بنصلي ليكن نور على حياة كل واحدة فيكم النهاردة، كل واحدة مننا رب يتكلم بيها بنور. الترنيمة اللي جاية بتقول يسوع ملكنا في وسطينا، بنرفع لاسمه أغانينا ونقول له يا رب أنت هللويا لاسمك اللي مفيش زيه، مفيش أحلى من اسمه، اللي مليان بالبركة والخير والوعود والقوة والحرية لينا. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب ان نقرب منك اكتر واكتر. انت اللي بتدور علينا دايما، مش احنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الايام اللي جاية عايزينك تبقى انت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى انت القائد، انت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى انت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
2: مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين البرنامج ده كله عن سفر الأمثال اللي بنتعلم منه حكمة جاية من السماء. سفر الأمثال 31 أصحاح زي ما قلنا قبل كده، وينفع نقسمهم كده من 1-9 مقدمة سليمان بيشجع فيه اللي بيستمع لي أنه يتعلم الحكمة، أنه يطلب الحكمة. من أصحاح 10-22 حكم سليمان كتبها ويلها بنفسه. من 23-31 دي أمثال وحكم سليمان جمعها وكتبها من حكماء آخرين، وفي اتنين تاني كتبوا أصحاحين، واحد اسمه لموئيل وواحد اسمه آجور. رحلة ممتعة من الحكمة السماوية اللي بتفرق في حياتنا كل يوم. احنا في أصحاح 3 الآيات من 13-20، وفيها بيقول سليمان: طوبى يا بخت الشخص اللي بيلاقي الحكمة. ويكمل يقول كده: لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. اتعلمنا المرة اللي فاتت ازاي نحصل على الحكمة، والنهاردة هنقول ايه البركات والمكاسب لما يكون عندي حكمة سماوية وفهم روحي حقيقي. سليمان بيقول هنا في 10 بركات وصفات وميزات لكل شخص عنده حكمة، هناخد منها 2-3. بيقول مثلا كده: تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص. يعني الكلام ده، تجارة هنا جاية من كلمة المتاجرة، والمتاجرة في الوقت ده كانت بتجيب ثروة وبتجيب أرباح كتيرة قوي، والمقصود انه أرباح الحكمة والعائد منها ومكاسبها كبير قوي، أكتر ما أي حد فينا يكون متوقع. الحكمة بتجعلك أو بتجعلك راجل أو امرأة أكتر غنى مما بيديه المال. فأول بركة إن الحكمة بتغني حياتك وبتغني شخصيتك. تاني بركة بيكلم عنها إنها بتدي قيمة، وهنا بيكلم عن 3 أنواع من المعادن: فضة وذهب ولآلئ. يعني إيه؟ الفضة والذهب واللآلئ دي كان زمان بيمتلكوها الأغنياء جدا، الملوك الأمراء، وده تعبير عن الثروة والمكانة الخاصة لعيلة أو لشخص. عشان كده بيقول لك إن الحكمة تدي لك كرامة ومكانة، يا بختك لو عندك حكمة. بيقول كده: جواهرك يعني كنوزك كلها لا تساويها. لما يتكلم عن الجواهر والفضة والذهب بيقول كده إنه أثمن المعادن وأكثرها قيمة، وكأنه عايز يقول إن الحكمة أثمن من أثمن المعادن وأغلى من أغلى الأشياء، وتدي قيمة لأكتر الأشياء قيمة. جرام الذهب النهاردة على فكرة عيار 21 أكتر من 2000 جنيه، وإيراد الألماز من 50,000 ل 2 مليون جنيه. الكلام ده سنة 23. أنا عايز أقول لك إن الحكمة أغلى من كل الكنوز. أشجعك من كل قلبي، في كنز سماوي مفتوح ليك، أطلب ورب هديلك، هيغني حياتك ويخلي حياتك وحياتي قيمة ومعنى، لأن هو الكنز الحقيقي وهو الحكمة الحقيقية. اوعى تعيش فقير، في كنز مفتوح ليك. ربنا معاك.

عايز أعرفني، وأنا بعرفني وأنا بدور وعايز أعرف إيه اللي فيا، في أمور كتير قوي بكتشفها وفي أمور ما بكتشفهاش، ما بقاش عارفها، ما بقاش مكتشفها، بكتشفها بس في حالة الكارثة لما بيحصل مصيبة. واحدة من الحاجات ديت هي الغيرة. الغيرة الحقيقة خبيثة جدا، ما بتعرفهاش ولا حتى بتقفشها، بس الحقيقة طول الوقت بتحرقك، طول الوقت بتوجعك، طول الوقت انت مش واخد بالك منها، لكن بتخليك تتصرف وتاخد قرارات على أساسها. الحقيقة أوقات كتيرة بتصرعك، يعني بتصرعك يعني بتقتلك وانت مش دريان وانت مش عارف. كلمات كتبها حد بيتكلم عن الغيرة بيقول كده: هي تبدأ بإعاقة لمحبتك، ثم شلل لتحركك وتقدمك، ثم تصلب في شرايين علاقاتك، ثم الموت بالجفاف الروحي والجفاء العلاقاتي. أوقات كتيرة لأنك شايف حد عنده حاجة أفضل، عنده حاجة أحسن، وانت طول الوقت بتفكر فيها، حاجة في بيته، حاجة في حياته، حاجة في علاقاته، حاجة في خدمته، حاجة في مقتنياته، بتبقى عايز الحاجة دي ورافض حتى انك تفكر ازاي وصل لها، رافض حتى تفكر انت اللي عندك احسن ولا اوحش، انت بس عايز دي، فبيصيبك الغيرة. ده نوع من انواع الغيرة. في نوع تاني الغيرة اللي بفضل طول الوقت عايز احافظ على اللي عندي واربط اللي عندي كشخصيات، ومش عايز صاحبي، انا مش بتكلم على شريك الحياة، انا بتكلم على صاحبي، مش عايزه يتصاحب على حد تاني، صاحبتي مش عايزة تبقى صاحبة حد تاني، انا بغير، انا عندي ازمة ان مش قادر اطلق اللي في ايدي، مش قادر اطلق اللي معايا، مش قادر اللي معايا يبقى حر. تبقى ازمة كبيرة قوي لو خادم ومراته بتغير عليه، ده بيعيق كتير من الخدمة. ممكن يبقى عنده هو سبب او مشكلة سبب في ده، بس انا لو انا اللي بغير محتاج اعالج نفسي وافكر ايه اللي بيعمل ده وبيزود ده ليه، لان ده بيعيق محبتي في وقت، هيعيق محبتي فمحبتي مش تبقى حقيقية، وهيعمل ازمة في علاقتي بالشخص اللي قدامي. الغيرة على اللي بتحبهم، الغيرة من اللي مش بتحبهم، الغيرة من الحاجات اللي عند الناس، الغيرة في العلاقات وان يبقى في ناس قريبين منك او بعاد عنك، الغيرة انك تغير يعني انك بتوقف مسيرة حياتك ببساطة، لانك مش بتبص غير بس على اللي قدامك لو بتغير من حد اللي عنده حاجة، او مش بتبص غير انك انت بس عايزه معاك ما يروحش في حتة تانية لو بتغير على شخص قريب منك وعايزه يفضل معاك. حرر نفسك من الغيرة، اطلق اللي حواليك، اطلق نفسك عشان تعرف تستمتع بعلاقات مريحة وتستمتع بشركة روحية مع ربنا بصورة مختلفة.

أهلا بكم مع برنامج بدايات، وإحنا دلوقتي درسنا بالتفصيل البداية الدنيوية والبداية الكتابية. تعالوا بينا نشوف أنهي أكثر تطبيق بالنسبة للعلم التشغيلي، العلم اللي نقدر نعمله في المعامل. هل الافتراضات الدنيوية اللي بتستثني الله من الوجود بالكامل، ولا الوصف الكتابي للخلق بالإله الخالق؟ عشان كده عايز أفرجكم على المنظر اللي قدامنا ده، إن في نقطتين للبداية. نقطة بداية هي كلمة الله الصادقة اللي ببني عليها تفكيري، ونقطة بداية إن الإنسان هو اللي بيحدد الحقيقة، فافتراضات الإنسانية اللي بيرفض فيها الإنسان فكرة الله بالكامل. فالحقيقة إن إحنا في العالم سواء مؤمنين أو ملحدين عندنا نفس الحقائق، عندنا نفس الكرة الأرضية، عندنا نفس الحفريات، عندنا نفس الجيولوجيا، عندنا نفس البيولوجي، المخلوقات الحية. فإحنا عندنا الحقائق واحدة، لكن في طريقتين للنظر إليهم. ممكن ألبس النظارة الكتابية اللي بتشوف المبدأ الكتابي اللي بتفسر بيه العالم، أو ممكن ألبس النظارة بتاعة البشر اللي بتحط المنطق البشري واللي بيرفض وجود الله بالكامل. وعلى فكرة نوع النظارة اللي أنا لابسها هيحدد أنا شايف إيه. فأنا لو العدسات النظارة اللي أنا لابسها دلوقتي حولتها إلى نظارة إلى عدسات حمراء، هبص ألاقي إن كل الكون ده بقى لونه أحمر، مش لأنه هو اتغير، لكن لأن أنا لابس النظارة الحمراء اللي بتوريني العالم لونه أحمر. فالقضية كالآتي: إيه نوع النظارة اللي أنت لابسها؟ هل أنت بتمسك نظارة الكتاب المقدس وتبص بيها على حقائق العالم، ولا بتاخد منطق البشر المتغير اللي كل يوم والتاني يطلع بنظرية مختلفة وتبص بيها على العالم؟ في الجزء ده عايزين نشوف أنهي نظارة هي الصح، وإذا كانت النظارة الصح لازم أشوف إزاي ألبسها مظبوط. العالم أول حاجة بيعملها معانا لما نناقش مشروع زي وجود الله أو الخليقة، يقول انسى الكتاب المقدس، ما تجيب لي سيرة الكتاب المقدس. طبعا ده معناها انه عايز يلغي الافتراضات او البدايات الكتابية بالكامل، وبكده كأنه بيقول لي انا كسبت المعركة. تخيل ان في اتنين بيتحاربوا بسيوف، والقرار الاولاني بتاع الحرب ده او شروط الحرب ده اديني السيف بتاعك وتعالى ادخل المعركة. طبعا ده معناها ان انا بأقر بالهزيمة من قبل ما يبتدي الحوار. فأنا عايز في الحديث بتاعنا أنا هستخدم الكتاب المقدس لأني أثق أنه كلمة الله الصادقة، وأن كل ما ذكر فيه فهو حق، والحق ده حق تاريخي مسجل وليه أحداث أثرت في التاريخ. وهنحط العدسة بتاعة العلوم التشغيلية ونشوف قد إيه هتنطبق على كلمة الله. فزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، هندرس الـ DNA اللي اسمه ديزوكسي ريبونيوكليك أسيد وهنتكلم عنه، هندرس الحفريات، هندرس البشر وتكوينهم، هندرس الانتخاب الطبيعي وهنستخدم الكلاب كمثال لذلك. ففي كل حاجة هندرسها هنحط فيها العدسة بتاعة العلم التشغيلي، لأن زي ما قلنا العلم التشغيلي أو الأوبزرفيشنال ساينس ده كلنا متفقين عليه، الملحد متفق عليه والمؤمن متفق عليه. فهندرس الموقف بتاع الـ DNA مثلا ونشوف هل بينطبق عليه الفكر الكتابي ولا فكر العالم. الـ DNA ده اكتشف في الخمسينات 1953 53 54، واكتشفوا اخذت جايزة نوبل للعلوم، هما اتنين اكتشفوه مع بعض، وده موجود في الكود بتاع المعلومات اللي موجودة في النواة بتاعة الخلية عشان تصنع البروتينات. فقدامنا مبدئين: الكتاب يقرر الحق أو الإنسان يقرر الحق. لو بصينا للـ DNA هنلاقي إن هو معقد جدا جدا. هل ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ الإجابة لا يمكن. حسب فكر الكتاب هل ممكن يتكون لأن في خالق ذكي وقوي وقادر يكونه؟ ده كلام صح. علشان كده في التشغيل ده هو هنلاقي إنه الكتاب المقدس يتفق مع العلم التطبيقي من ناحية الـ DNA،
ولكن الفكر الإنساني لا يستطيع أن يفسر وجود الـ DNA.

مع برنامج بدايات، وفي البرنامج ده هنناقش قضايا هامة جداً بتشغل تفكيرنا وبتمثل تحدي بيقدمه لنا أصدقائنا وزملائنا. التحدي ده بيكون عن أصل الكون. هل الكون نشأ نتيجة الانفجار العظيم من حاجة اسمها السينجولاريتي، نقطة صغيرة فيها المادة والطاقة وانفجرت وكونت هذا الكون كله، ولا الكون اتكون بكلمة الله وبقدرة الله كما نقرأ في سفر التكوين من الكتاب المقدس؟ هل الحياة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية ووصلتنا لأول نوع من البروتين، وده ابتدى يتكاثر ويكون الحياة حسب نظرية النشوء والارتقاء؟ هل الكربون والنيتروجين والأكسجين بالصدفة البحتة ابتدوا يخبطوا في بعض بالصدفة ويكونوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية دي ابتدت تترص رصة مظبوطة جنب بعضها علشان تكون البروتينات، والبروتينات بعد كده تعمل وظائف في الخلية، والخلية الأحادية ابتدت تتكاثر وتضاف إليها معلومات طول الوقت عشان تكون أعضاء مختلفة في الكائنات اللي بتتكون واحد ورا التاني حسب نظرية داروين للنشوء والارتقاء؟ هل ده اللي حصل فعلا؟ ولا في بداية تانية؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو بدء الزمن. الله هو مصدر القوة والطاقة والذكاء. السماوات والأرض هي المادة. ففي الأصحاح الأول، في العدد الأول من سفر التكوين، بنشوف الزمن والطاقة، وبنشوف معاها كمان المادة. ده أعتقد إنها بداية أكثر منطقية من إن إحنا نبتدي في البداية لم يكن هناك شيء، ولا شيء انفجر وكون كل شيء. الجملة دي مشهورة قوي بالإنجليزي: In the beginning there was nothing and nothing had exploded. طبعا ده منطق يحتاج لمراجعة شديدة جدا، وفي برنامج بدايات هنناقش كل هذه القضايا بموضوعية شديدة جدا، وهنناقش كل الأفكار الموجودة والمطروحة، لأن في آية جميلة جدا في رسالة تسالونيكي بيقولها الرسول بولس، بيقول فيها: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فاحنا هندرس نظرية البيج بانج، وهندرس نظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين، وهندرس كل النظريات المطروحة، وهنحللها بطريقة علمية وبطريقة منطقية، وهنقارنها بكلمة الله الصادقة، وهنشوف قد إيه كلمة الله بتقودنا إلى مفهوم يتناسب مع العلم التشغيلي زي ما هندرس في الحلقات القادمة. أنا بدعوك إنك تشاركنا في هذه البرامج علشان نناقش قضايا في منتهى الأهمية اللي بتلمس حياتنا كل يوم.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. آيتنا النهاردة موجودة في سفر نحمية والإصحاح الأول وعدد 2، بيقول نحمية: أنه جاء حناني واحد من إخوتي، هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. حقيقة الآية دي حركتني قوي قوي، عن نحمية اللي ربنا استخدمه في واحدة من أعظم النهضات في العهد القديم. نحمية كلمة عبرية معناها تعزية الله أو تعزية يهوى أو الرب يعزي. نحمية في الحقيقة بدأت حياته بسؤال مغير للحياة، بيسأل على أخواته، أخوات اللي في أورشليم أخبارهم إيه؟ ويمكن عزيزي المستمع ربنا يحرك جواك سؤال النهاردة يغير مجرى الحياة بأكملها. نحمية صاحب المحبة الأخوية، فهو يسأل عن إخواته. وأنا نفسي أسألك النهاردة، يمكن بتسمعني وانت في عربيتك، يمكن بتسمعني في البيت، في أي مكان كنت، لكن نفسي أسألك سؤال: هو إخواتك ليهم في حياتك مكان؟ هل يا ترى بتسأل على اللي ضايعين واللي مقيدين واللي تعبانين، ولا في مشغوليات الحياة؟ نحمية بيسأل، ولأنه بيسأل السؤال خد نحمية لمكان أنه حتة تاني، أنه يصلي ويبكي لأجل إخواته. وبعد كده مش بس صلاة وبكى، لكن صوم وتضرعات، ومش بس كده لكن كمان تحرك للبناء. سؤال غير مجرى حياته. ويا ترى ايه السؤال اللي ممكن النهاردة الروح القدس يحركه قدامك عن أصدقائك وعن جيرانك وعن اللي معاك زمايلك في الشغل وعن جيرانك وكل حبايبك اللي حواليك وعيلتك؟ هل يا ترى انت بتسأل عليهم زي نحمية ما سأل على اخواته وعلى أورشليم وعلى كل الأمور اللي من حواليه؟ أنا أصلي ليك من كل قلب النهاردة أنه ربنا يحرك جوانا أسئلة، مش بس ننتقد الواقع والظروف المحيطة بينا، لكن نفسنا النهاردة نسأل على اللي محتاجين ان احنا نسأل فيهم. وفي الحقيقة السؤال ممكن ياخدك لوحدة من النهضات اللي ربنا يعملها في كنيستك وفي بيتك وفي حياتك. نحمية بيسأل عن اخواته، يفضل نحمية صايم 120 يوم من نص نوفمبر لنص مارس، 120 يوم صايم لأجل إخواته ولأجل أورشليم، لأجل الأسوار المهدومة ولأجل الأبواب المحروقة. فما تستغربش أن نحمية يبني الصور في 52 يوم. حقيقة نحمية واحد جميل وقلبه رائع مليان بالمحبة، عشان كده بيسأل على إخواته. أنا أصلي ليك في هذا الصباح وإنت بتسمعني، أو أي كان الوقت اللي بتوصلك فيه الرسالة، إنك تصلي لأجل إخواتك كل يوم وإنت بتتحرك. اسأل عليهم، ارفع تلفونك، ابعت مسج، قول لأخوك أنا بحبك، ربنا بيدور عليك. وبلا شك إن إحنا محتاجين نوعية نحمية كتير، إن ربنا يطلع من النوعية دي ناس يسألوا عن التعبانين وعن المنحنيين وعن المقيدين. أصلي في اسم المسيح الكلمات دي توصل لقلبك، تحرك جواك سؤال: سألته عن إخواتي، عن أورشليم، عن الذين بقوا من السبي. يلا النهاردة حط في قلبك أنك تسأل على ناس بقالك وقت ما سألتش عليهم، ووصل ليهم محبة المسيح. والرب معاك، ونتقابل في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل حاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بنقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميل قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق
0: ويعلم الودعاء طرقه.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

في ميخا 7 الكتاب بيقول كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. يا رب احنا بنباركك جدا يا رب، بنعليك لأنك إله خلاصنا، لأن يا رب فيك كل يا رب رجاء وأمل. يا رب أشكرك لأنه إذا سقطت أقوم لأنك نور لي. يا رب أشكرك جدا لأنك في حياتي، بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب اللي بتسند وقت يا رب ما يبقى فيه تحديات، أنت يا رب اللي بتشبع. يا رب يا رب ادينا أن احنا نرفع عينينا عليك ونقول كده مع الكاتب: إنني أراقب الرب. وكأنه في نقطة كده بتحول سير الزمن وبتغير كده أيامنا، هي إني قررت أبص عليك يا رب، قررت إن أنا أرفع عيني عليك وحدك. ولكنني أراقب الرب وأصبر لإله خلاصي. يا رب ادينا ننتظرك، ادينا يا رب إن احنا نستناك كل يوم في حياتنا، ادينا يا رب ان احنا فعلا فعلا يا رب نتمسك بيك انت. ونقول كده: لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم. يا رب بنقع كتير، حياتنا مليانة تحديات، لكن يا رب بنتمسك بيك انت. اذا سقطت اقوم، واذا جلست في الظلمة فرب نور لي. أشكرك لأنك نور لي، أشكرك يا رب لأنه ينفع أجري عليك واستخبى فيك، ينفع يا رب أجد راحة لنفسي عندك، ينفع يا رب أرمي أثقالي عليك. أنت قلت كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب أشكرك لأنه فيك ملجأ، أنت برج حصين يا رب، بينفع نستخبى فيك، نجري عليك انت. يا رب خلي قلوبنا كده تعرف تميز صوتك، ودنا تعرف تميز صوتك، نعرف كده زمن افتقدنا وسط رب زحمة كتير وجري كتير قوي في الحياة، لكن نعرف يا رب لما بتخبط على القلب يا رب مش هنقسي قلوبنا، لكن هنفتح ليك، هنرحب بيك، نستمتع بالعشرة معاك، فنكتفي بيك يا رب، فنتملي من جمالك، فنعرف نقولك مفيش زيك.

يا رب أشكرك، بشكرك جدا يا رب، لأنه عندك راحتي، لأنه رب كده الكتاب بيقول ويكون على اسمه رجاء الأمم. أشكرك لأنه في اسمك رب في رجاء، في خلاص، في أمل، في يا رب كده اسم أجري عليه وأتمنى، لأنه اسمك برج حصين. أشكرك يا رب جدا. في ميخا 7 بيكمل بيقول كده من عدد 18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم. مفيش زيك يا رب، أشكرك من أجل أنك بتصر يا رب الرأفة، بتصر أن احنا يا رب كده نيجي عند رجليك ونطرح أثمنا، بنعلن احتياجنا ليك يا رب. كتير كده بنجري الناحية التانية، بنبعد عنك، لكن يا رب مفيش أحلى من حضنك يا رب. أشكرك لأنك غافر الإثم وصافح عن الذنب، وده وعدك يا رب. جاي يا رب كده بقولك محتاجاك جدا، وإن كان في قلبي خطية يا رب رعاها كتير، أنت بتخلص، أنت عندك يا رب خلاص وفدا كثير. أنا بطلب مجدك.

يا رب ليك كل سجودنا، ليك كل عبادتنا. يا رب إذا كان عندي حاجة أقدمها لك فهي قلبي، هي سجودي ليك. لأنه نفسي تعلقت بك، يمينك تعضدني.

يا رب كده جايين نقدم نفوسنا ليك يا رب ذبيحة، مش عشان أي حاجة رب إحنا عملناها ولا هنعملها حلوة، لكن يا رب لأنه أنت دفعت ثمن غالي قوي يا رب. جايين كده بنقدم كل ما فينا يا رب، وبنتوب يا رب عن كل مرة نسينا الوعد يا رب، ونسينا إنه كل مرة بنجري عليك يا رب أنت بتقبل بإيدين مفتوحة. كل مرة يا رب بنعترف إن إحنا ضعاف أنت بترفع وتقيم يا رب.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع واستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس. اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها. وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي، بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا، بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 94.
3: يا إله النقمات يا رب، يا إله النقمات أشرق، ارتفع يا ديان الأرض، جازي صنيع المستكبرين. حتى متى الخطاة يا رب؟ حتى متى الخطاة يشمتون، يبقون، يتكلمون بوقاحة؟ كل فاعلي الإثم يفتخرون، يسحقون شعبك يا رب، ويذلون ميراثك، يقتلون الأرملة والغريب، ويميتون اليتيم، ويقولون: الرب لا يبصر، وإله يعقوب لا يلاحظ. افهموا أيها البلداء في الشعب، ويا جهلاء متى تعقلون؟ الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع العين ألا يبصر؟ المؤدب الأمم ألا يبكت؟ المعلم الإنسان معرفة؟ الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب، وتعلمه من شريعتك، لتريحه من أيام الشر، حتى تحفر للشرير حفرة. لأن الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه، لأنه إلى العدل يرجع القضاء، وعلى أثره كل مستقيمي القلوب. من يقوم لي على المسيئين؟ من يقف لي ضد فعلة الإثم؟ لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت: قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هل يعاهدك كرسي المفاسد المختلق إثما على فريضة؟ يزدحمون على نفس الصديق، ويحكمون على دم زكي. فكان الرب لي صرحا، وإلهي صخرة ملجئي، ويرد عليهم إثمهم، وبشرهم يفنيهم، يفنيهم الرب إلى هنا.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ساعات بيبقى عندنا مشاكل في حياتنا تقدر تقول عليها كده مزمنة، مستمرة لسنين طويلة ومش فاهم سببها الحقيقي، لحد ما تتحول جزء من حياتك. خلاص حياتك اتشكلت إن الموضوع ده والأزمة دي والمشكلة دي والخناقات دي جزء منها. إنجيل لوقا إصحاح 13 بيحكي عن واحدة ظهرها منحني، ووصل لمرحلة إنها مش عارفة تفرده خالص نهائياً. وممكن تفكر إن دي واحدة عندها مشكلة في جسدها أو حاجة في العظم، لكن كاشف الأسرار زي ما بيقولنا الكتاب الوحيد اللي يعرف بواطن الأمور والسبب الحقيقي وراء المشكلة دي. في عدد 11 من إنجيل لوقا 13 قال إن كان بها روح ضعف، يعني السبب الرئيسي والحقيقي وراء شكل الجسد المريض ده مش مرض ولا حاجة في العظم ولا علة في الجسد، ده سببه إن عندها روح ضعف، هي اللي فضلت متملكاها في جسدها لسنين طويلة وعمالة تزداد انحناءً. أنت كمان ممكن تكون مشكلتك بقالها سنين كتيرة قوي ومش عارف سببها الحقيقي، وخلاص استسلمت إن ده جزء من الحياة. كتاب بيقول لنا في إنجيل لوقا 8 ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. قل يا رب اظهر أنت كل سبب مختفي، كل أمر مختبئ ورا التعطيل ده، ورا المشاكل اللي في البيت دي، ورا الخناقات المستمرة دي، كل جذور داخلية يا رب، كل حاجات هي اللي مخلية الأمر ده ما بيتحلش لسنين وسنين. أنت عندك علم بسببها وعندك حل، لأنك تقلع وتغرس، تهدم وتبني. اقتلع أنت رب جذور كل مشاكل أنا بعاني منها لسنين. تعال كمل معايا كده وهتلاقي يسوع اتعامل مع سبب المشكلة الحقيقي وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، يعني حررها من القيد ده. أنت كمان ممكن تكون في أمور هي اللي ربط حياتك وهي السبب الحقيقي وراء اللي أنت فيه، يعني حاجات دواير معينة، أمور معينة في حياتك مربوطة من الشيطان، فيها حركة للأرواح الشريرة، فيها سيطرة للعدو. إنجيل يوحنا 8 وعدد 36 بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع القيود الصعبة اللي في حياتك، هو الوحيد اللي يقدر يفك حياتك من السلاسل اللي ربطاها، من الأمور اللي مسيطرة عليها ومخلية حياتك فيها انحناء زي حياة المرأة دي. لو أنت ليك علاقة حقيقية مع ربنا، مش عايزك تكمل مربوط، مش عايزك تكمل مقيد، مش عايز تكمل إن في دوائر في حياتك عاملة لك انحناء وبقت جزء من الشكل العام لحياتك، تمتع بحرية مجد أولاد الله اللي ربنا عايزها. قل له عايز حياتي تطلق حرة، مفيش أي أمر من أمور حياتي أو دايرة من دوائر حياتي العدو مسيطر عليها، العدو رابطها. يسوع قال لها كده، هذه وهي ابنة إبراهيم، يعني ببساطة ليها علاقة حقيقية مع الرب، قد ربطها الشيطان 18 سنة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط. والآية دي ليك النهاردة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط، حتى لو السلسلة اللي ربطاك دي بقالها سنين وسنين طويلة. يا رب احنا بنصدق ونثق انه الآن وقت مقبول
الآن وقت مقبول، واليوم يوم خلاص وإنقاذ وحرية من كل سلاسل ربط حياتنا، كل أمور في حياتنا رب مسببة انحناء لحياتنا، وحتى لو بقت جزء منها، حتى لو إحنا استسلمنا، حتى لو إحنا خلاص يأسنا وقلنا خلاص هنمشي حياتنا كده، دي بقت صورة حياتنا أو شكل حياتنا. النهاردة رسالة لن نتجاهلها، النهاردة رسالة مش هينفع نكمل حياتنا كده. وانت بتبعت لنا رسالة زي دي ينبغي أن تحل، ينبغي أن تحل. يا رب أشكرك لأنك المحرر الأعظم، يا رب أشكرك لأنك تتعامل مع كل السلاسل وقيود وربط قوية ربط أي دايرة من دوائر حياتنا، لأنك المحرر الأعظم، لأنك تأمر بالحرية وتأمر بالإطلاق وتنهي مراحل الانحناء وتبدأ مراحل جديدة. فعلا حياتنا تبقى سليمة وصحيحة لمجد اسمك أنت وحدك. نشكرك، هنمشي مع بعض خطوة جديدة في طريق الإيمان بكرة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن نحمية وإزاي ابتدى في البنى بالرغم من التهديدات والتعييرات. النهاردة هنتكلم عن مصفوفة نحمية، إزاي تبني سور حياتك في وقت قياسي. الكل متاح 24 ساعة، لكن في ناس بتبني أسوار وناس بتغرق في تفاصيل. نحمية ما كانش عنده تكنولوجيا، لكن كان عنده رادار داخلي بيفرز إيه المهم وإيه التافه. النهاردة هنطبق ده في مصفوفة أيزنهاور على أعظم مشروع بناء في التاريخ. المربع الأول هام ومستعجل. عند نحمية الهجوم وشيك لازم يسد ثغرات مفتوحة في السور، فالتصرف كان إنه هو ما أجلش، قسم الشعب لصفين، نص بيحمل السلاح ونص بيبني. نحمية علمنا إن البنى بيحصل بالتركيز الكامل والعمل الميداني مش بالكلام. نرجع للمربع التاني هام وغير مستعجل. عند نحمية قرى الشريعة، نظم السجلات، أعد الناس. التصرف رغم الضيق ال 12 يوم، نحمية خصص وقت للصلاة والتدقيق في الأوراق الرسمية والسجلات. المنطق بيقول البنى بدون أساس روحي وتنظيمي هينهار في ساعتها. نحمية كان بيستثمر في جودة الحجر وجودة البشر علشان السور يعيش سنين مش يخلص بسرعة. الصلاة مع البنى. المربع التالت غير هام ولكن مستعجل. رسائل صنبلط وطوبيا، دعوات الاجتماع في القرى. التصرف إن أعداؤه بعتوا له 5 مرات يقولوله تعال نجتمع ونتفاوض، كان الرد قاطع: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. نحمية فهم إن في فخاخ بتلبس قناع الأهمية، لكن هي مجرد تضيع وقت. رفض يقطع شغله علشان شوية دردشة ملهاش لازمة. آخر مربع غير هام وغير مستعجل. عند نحمية الخوف من الشائعات والرد على السخرية. التصرف لما سخروا منه وقالوا لو صعد ثعلب سيهدم السور، نحمية لم يرد عليهم بكلمة، وجه وجهه للعمل فقط. القائد الذكي بيعرف إن الرد على التفاهات هو استهلاك للطاقة، فحذف المربع ده تماماً من يومه. نحمية نجح لأنه حمل المربع التاني اللي هو الهدف الأساسي من اقتحام المربع التالت اللي هو المقاطعات التافهة. هو الوحيد اللي عرف يقول لأ للملك، لأ للأعداء، ونعم فقط للسور. لو عايز تخلص سور حياتك، مشروعك، دراستك، خدمتك، حياتك الروحية في وقت قياسي، لازم تتعلم تقول زي نحمية: أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. لا تنزل لمستوى المهاترات ولا لمستوى المقاطعات. النزول من السور ليس دائما خطية كبيرة،
أحياناً بيكون مجرد تشتت تافه. نحاميا لم ينهزم بالحرب، لكنهم حاولوا هزيمته بتعطيل الوقت. فالحب المحرر هنا بيقولك وقتك هو حياتك، أنا وهبتهولك، ما تسمحش للناس الفاضية إنها تسحبك للا قيمة. خليك زي نحاميا، عينك على السور وإيدك على الشغل، وأنا هضمن لك النجاح. إني أنا عامل عملاً عظيماً فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكم؟

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة ما عرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهارده ومصدق فيا وماشي معايا السكه وفاصل نفسه عني بكره عشان اخطائي ما تاثرش عليه النهارده. وكانه مش عارف انا هعمل ايه، هوجعه ازاي، مع انه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدره غريبه يا رب منك لينا، احنا البشر ما نقدرش ابدا نعمل كده. لو انا عارف او حتى شاكك ان فلان هيخني بكره، لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وأنت مش مجرد شاكك، لأ أنت متأكد إن أنا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. أنت شايف إني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل أمين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا، وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيا أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه، واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: عطوفة أو يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين.
0: انت جميل جدا يا رب. أمين يا رب.
2: بتحبنا؟

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي. واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوا، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه معا ومع الرب. نقرأ طلبات الصلاة وبنصلي لبعض جسد المسيح في كل حتة في العالم. عند طلبة صلاة بتقول: مساء النور، نشكر الرب على كل أحوالنا. صدق لا تزال تحت إشراف طبي بعد أن تم أخذ عينات وعملت كافة الفحوصات. الدكتور سيقرأ النتيجة غدا، من فضلكم صلوا من أجلي، أنا واثقة بالرب وبعوده، أنا الرب شفيك. شكرا لسؤالكم عني، الرب يبارككم. انا سعيد قوي بالاخت اللي ماسكه في الرب، ويمكن دي نفسي اللي اختم بيها في اخر الحلقه بتاعتنا، ازاي في الوقت الصعب ده ابقى رافع عيني عليه ومصدق فيه. امين. احنا هنصلي من اجل النتائج، لكن ثقي تماما انه الرب موجود، والايمان بتاعنا والثقه انه هو شفينا وانه هو موجود اغلب كتير قوي من النتائج اللي يمكن تظهر بكرة، ويمكن تبقى كويسة ويمكن تبقاش كويسة، لكن الحقيقي والثابت انه موجود وانه شفينا. بابا السماوي بشكرك لانك ايدك يا رب كده مليانة شفاء، لانك قلبك يا رب مليان حب مش طبيعي، حضنك يا رب يضمنا. صلي من كل قلبي لأختنا، النتائج والفحوصات والتحاليل بين ايدك يا رب الامر كله، هي ماسكة فيك وواثقة انك انت شفيها. حتى لو الشفاء بيتأخر، احنا بنعلن صلاحك ضد كل مكايد ابليس، ضد كل شكاية ابليس بيرميها عليك. انت صالح وانت الشافي. امين. حتى تاني بيقول: اشكركم قوي للبرنامج ومحتاج صلواتكم من اجل ان الرب يرشدني في حياتي. انا عايز اصلي لكل حد محتاج ارشاد للرب. يا رب احنا بعاد عنك تايهين، ما نعرفش نروح يمين ولا شمال. انت يا رب الحقيقة في العالم اللي مليان زيف، انت يا رب اللي ثابت اللي مش بتتغير، انت يا رب اللي موجود، انت يا رب اللي كل حاجة تتشقلب حوالينا، لكن انت تبقى أمينا لا تقدر أن تنكر نفسك. بطلب إرشاد يا رب، بطلب كل شخص يا رب تايه ومش عارف يروح منين لفين، بطلب كل حد يا رب مش عارف الحياة مخبياله إيه والمستقبل مش مضمون، يعرفك ويتقابل معاك وانت تكلمه يا رب على أحلامك ليه وعلى اللي انت نفسك انه يكون بيعمله الايام اللي جايه. يسمع كلمه خلفه يقول له: هذه الطريق اسلكها. امين. حد تاني بيقول: انا بصلي المزامير وبقرا الانجيل، بس في تجارب كتير وساعات ببقى في حاله ضعف ايمان، صلوا ان الرب ينتشلني. يعني عايز اقول لك كلنا ضعفاء، والرب بيقول كده: انا مع المتواضع القلب، انا مع الشخص اللي عارف انه محتاجني، أنا مع الشخص اللي عارف أنه محتاج لصوتي ومحتاج لمعونتي. رب يدي لك نعمة ومعونة في الحياة وينتشلك في أي وقت أنت تكون واقع فيه، اطلبه هيكون موجود. حد تاني بيقول: ممكن تصلوا من أجل جوزي في الإمارات، وجات لنا صلوات شبه دي كتير قوي لناس كتير في دول عربية شغلهم بقى مش مضمون والمستقبل كده يعني ما بقاش مضمون زي الأول. وعايز أقول كده كلمة في الآخر: المستقبل في إيده هو، وأيامنا كمان في إيده، وداود قال كده: لأنك يا رب في يداك أجالي. سواء أنت كنت في بلد فيها أوضاع صعبة أو في بلد مستقرة، حط عينك عليه، ارفع عينك على رئيس الإيمان ومكمله يسوع الضامن للمستقبل، الضامن للأيام. ما تخافش، هو عارف امبارح كويس وقدامه النهاردة وفي إيده بكرة. تفكيرك في بكرة هيأثر عمر النهاردة، لكن إلقي على الرب كل همك وهو يعولك. يا رب بصلي من أجل كل شخص حس إنه الأمور بقت رمادي، مش عارف يروح فين ولا يجي منين، ينزل مصر بلده أو يروح بلده في أي حتة جنبنا أو في أي حتة في العالم، ولا يكمل في البلد اللي هو فيها. أي حد يا رب متوتر، أي حد تعبان، أي حد مش عارف يا رب كده زمام الأمور فرط منه، أنت الكبير بتاعنا. بنيجي يا رب نحط كل أفكارنا بين إيدك، وبنعلن يا رب إنك أنت سامع الصلاة، بنعلن يا رب إنك أنت ضامن للمستقبل والأيام. حط الأمور بين إيدك ونحط الأيام بين إيدك، بنقول لك بنسلمك كل شيء يا رب، ليك المجد يا رب في حياتنا، ليك المجد. أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، أشجعكم ابعتونا كل طلباتكم، بنقراها وبنصلي بيها حتى لو مش عارفين نقولها في البرنامج، لكن تأكدوا إنه في فريق بيصلي لأجل كل الطلبات. ربنا يحفظكم ويكون معاكم ويشددكم، وتكونوا دايما رافعين عينيكم عليه. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة
6 بالليل. الرب معاكم.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. معادنا النهاردة مع آية موجودة في سفر دانيال إصحاح 10 عدد 11. دانيال 10:11، جه ملاك وقال لدانيال كده، قال لي: يا دانيال، يا أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به. ويقول له كلام رهيب جدا، أنه من اليوم الأول الذي جعلت فيه قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. إيه قصة دانيال 10؟ ربنا عايز يوصل لك حق النهاردة تعيش بيه. دانيال 10، دانيال كان عنده موضوع عايز يفهم من ربنا، وبدأ صوم، وبعدين جاء واحد من الملائكة قال له: من اليوم الأول سمع كلامك، سمع طلبتك. طب انت ليه جاي لي في يوم 21؟ قال له: وانا جاي لك في عدد 13، جه رئيس مملكة فارس. فارس اللي هي إيران، جه طلع رئيس مملكة فارس اللي هو الروح اللي مسؤول عن الدولة دي في الرئاسات الشيطانية اللي في الهواء، طلع رح عاقني في الجو ومسكني وأنا جايلك في عقن 21 يوم. بس هو ده ميخائيل، واحد من الرؤساء الأولين، جه عني عشان أجيلك بالكلام ده. طب يعني إيه الفكرة من الموضوع ده؟ دي الآية. إيه الفكرة؟ الفكرة انه الملاك بيقول لدانيال: انا كنت جايلك بالاستجابة من اول يوم، بس وانا جايلك حصلت اعاقة في دائرة السماويات. الشيطان رئيس مملكة فارس طلع لي في الجو ومسكني، لولا ان ميخائيل واحد من رؤساء الملائكة جه واعاني عشان اقدر اجيلك. التطبيق انه مرات كتير اللي بتشوفه عنينا ده مش كل الواقع وكل الحقيقة، لكن في عالم تاني غير منظور، عالم اسمه عالم الأرواح، الجو ده اللي حوالينا. فضلك ورا كل حاجة واقعية مرات بنعد فيها، ادرك ان وراها واقع روحي محتاج تضرع ومحتاج صوم ومحتاج انطهار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مرات كتير تحصل اعاقات في حياتنا، ودي محتاجة صلوات ومحتاجة اصوام. عشان كده دانيال يقول له: أيها الرجل المحبوب، أنت محبوب جدا عند الرب، ومن اليوم الأول سمعت صلاتك، بس وأنا جاي لك حصلت إعاقة. أنا معرفش إيه اللي عندك فيه إعاقة، بس أقولك النهاردة دانيال جعل قلبه للفهم، وانت كمان خلي قلبك للفهم وابتدي صوم وصلي وقول للرب: انا اثق ان كل اعاقة على امور انا صليت بيها، لو في اعاقة من عدو الخير انا بصلي في اسم المسيح بكسر كل اعاقة في دائرة السماويات. بحب الترنيمة اللي بتقول: كل اللي بتشوفه عنينا، اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. كأنه عايز يقول لك حاجة مهمة: صلي، صلي انه دايرة السماويات بتاعتك تكون تحت قيادة وتحت سلطان الروح القدس. صلي لاجل الاستجابات، صلي لاجل الموضوع اللي انت حطه قدام ربنا. دانيال 10 بيعلمنا انه في الجو بتاعنا الدول متقسمة، كل دولة ليها رئيس شياطين وتحتيه ولاة، تحتيه محافظين، وتحتيه أجناد شر روحية، ففي عالم منظم روحي شرير حوالينا. ده محتاج تضرع ومحتاج صوم وصلاة. أصلي ليك النهاردة مش بخوفك ومش بقلقك، أنت تحت حماية الرب، إن كنت ابني ليه، بس النهاردة عايز أقولك افهم العالم الروحي اللي حواليك عشان تقدر تصلي صح وتقدر تستقبل صح وتكسر كل إعاقة على أمور بتصلي بيها لخدمتك ولحياتك ولكنيستك والبيتك. في اسم المسيح الأيام اللي جاية سماوات مفتوحة عليك، ودائرة الاستجابات بتاعتك دائرة قوية جدا مملوءة من الروح وسلطان الروح القدس، وانت كمان تكون فاهم كويس زي دانيال العالم الروحي اللي حواليك. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل الحاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بنقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميلة قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب، أنا بصلي يا رب من كل قلبي إني أصدق يا رب في إنك موجود ليا. أنت حصن حياتي، أنت قريب جدا، أنت قريب لمن يدعوك يا رب، أنت مش بعيد يا رب. دي أكتر حاجة إبليس بيحاول يصورها لنا، أنت بعيد هناك، زي بعد عرشك عن الأرض يا رب، بعد معونتك عننا، وده مش حقيقي يا رب. أنت قريب جدا يا رب. أنا بصلي يا رب ليا ولأجل كل إخواتي يا رب، كل واحد فينا يا رب بي بي بي بتجيله جوه ذهنه فكرة إن أنت فين يا رب، أنت فين، أنت النهاردة جاي تقول لنا أنا قريب جدا، أنا أقرب ليك من الهوى اللي حواليك يا رب. إحنا بيك بنتحرك، بنحيا ونتحرك ونوجد، ويا رب ال ال ال القرب اللي موجود يا رب يطمننا ويقول لنا ان اللي جاي مهما كان صعب، والظروف اللي احنا فيها مهما كانت عسرة يا رب، انت تقدر تخرجنا منها، انت تقدر تعطي نعمة يا رب، انت عند عرشك يا رب في معونة. عشان كده يا رب احنا بنطرح ثقتنا يا رب، وبنقول لك يا رب احنا مصدقين فيك، مصدقين انك قريب جدا، أنت لست بعيدا، لست يا رب إله يا رب مش سامع لصلاة ولاده ولا لصرخاتهم. تعال إلينا يا رب النهاردة، اتكلم لقلوبنا بهذا القرب، اتكلم لقلوبنا عن هذا القرب. قد إيه أنت تفاصيل حياتنا أنت عارفها، أنت جاي تقول لي يا رب أنا سامعك، أنا سامع صلاتك، أنا شايفك وفهمك وعارفك وعارف تفاصيلك، يمكن أكتر أكيد أكتر من اللي أنت عارفها يا رب. أنا بصلي يا رب إنه هذا الحق يثبت ويترسخ جوه أذهاننا، عشان يا رب كل خوف يطرح، كل تعب يترمي عند رجليك يا رب، ونجي يا رب نرتمي في أحضانك.

0: بيكرر الكلمات دي ازاي ما ثقش فيه، ازاي بعد كل ده ما اثقش فيه،
1: اشك في حبي،
0: ازاي اخلي ظروف تشككني في حبه ليا.

مصدقة يا رب انك قريب مني، انا مصدق انك قريب مني يا رب. مفيش حاجة تكذب الحقيقة دي جوايا، ولا ظروف ولا افكار ولا كلام ناس. انت عارف اللي انا بمر بيه، انت الوحيد اللي تقدر تقولي انا فاهم.

ولأنك قريب يا رب أنا بصدق إني مش لوحدي. ياما أصدقاء بيجوا يتلموا وقت الصعوبات أو وقت بداية الصعوبات، لكن بعد شوية الناس كلها بتروح لبيوتها، كله بيروح. أنت الوحيد اللي بتبقى، أنت الوحيد اللي بتفضل، أنت الوحيد اللي بتستمر تدعم وتسند وتقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا قريب، أنا مش وحيد يا رب، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت رفيقي، أنت السند، أنت يا رب اللي باعت جواسيس محبة خير ورحمة يتبعانا كل أيام حياتنا، يفضلوا ماشيين ورايا، أنت باعتهم عشان يا رب ما تسيبش لوحدي. أنا مش وحيدة، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت يا رب السند. عشان كده أنا هكلم نفسي وأقول الوحدة اللي إبليس بيخدعني بيها أو يقول لي إن أنا أنت لوحدك في التعب ده، محدش حاسس بيكي، أنت حاسس، أنت موجود، انت شمسي في نهاري. الوقت اللي الدنيا بتبرد وتتقل وتظلم، انت الشمس دي يا رب، وانت في برد الليل يا رب انت اللي تكون بتقود خطوتي. انا مصدقة فيك، مصدقة يا رب انه كل احساس يا رب بالقرب، كل احساس انك موجود يا رب، انت وحدك اللي تقدر تشحنه جوايا، وفيه يا رب اقدر اصدق واقدر اعرف واقدر اعيش يا رب الحق ده، انك انت موجود ليا، الرب قريب وانا مش وحيد.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظين عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي برا؟ ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي برا بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفه عمل ازاي؟ ولا بتبصي على روحها المكسوره ونفسيتها المتدمره وحلاوه المسيح اللي هي مش قادره تستمتع بيها لانها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشه بره؟ لو انت سامر، من فضلك حن على اخوك امير وهو راجع وبيحاول يقرب لابوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر انه احتمال تكون انت اللي قلبك قاسي وانت اللي محتاج ترجع للاب رغم انك عايش جوه الاسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها امير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب ابوك بادانتك لامير. لو انت امير، عاوز اقولك واقولك اهلا وسهلا، نورتوا بيت الاب، وانا اسفه انك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، بتحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح، لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعاً مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 148.
3: هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت، وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذار أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسماوات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ساعات بيبقى عندنا مشاكل في حياتنا تقدر تقول عليها كده مزمنة، مستمرة لسنين طويلة ومش فاهم سببها الحقيقي، لحد ما تتحول جزء من حياتك. خلاص حياتك اتشكلت إن الموضوع ده والأزمة دي والمشكلة دي والخناقات دي جزء منها. إنجيل لوقا إصحاح 13 بيحكي عن واحدة ظهرها منحني، ووصل لمرحلة إنها مش عارفة تفرده خالص نهائياً. وممكن تفكر إن دي واحدة عندها مشكلة في جسدها أو حاجة في العظم، لكن كاشف الأسرار زي ما بيقول لنا الكتاب، الوحيد اللي يعرف بواطن الأمور والسبب الحقيقي وراء المشكلة دي. في عدد 11 من إنجيل لوقا 13 قال إن كان بها روح ضعف، يعني السبب الرئيسي والحقيقي وراء شكل الجسد المريض ده مش مرض ولا حاجة في العظم ولا علة في الجسد، ده سببه إن عندها روح ضعف، هي اللي فضلت متملكاها في جسدها لسنين طويلة وعمالة تزداد انحناءً. أنت كمان ممكن تكون مشكلتك بقالها سنين كتيرة قوي ومش عارف سببها الحقيقي، وخلاص استسلمت إن ده جزء من الحياة. كتاب بيقول لنا في إنجيل لوقا 8، ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. قل يا رب اظهر أنت كل سبب مختفي، كل أمر مختبئ ورا التعطيل ده، ورا المشاكل اللي في البيت دي، ورا الخناقات المستمرة دي، كل جذور داخلية يا رب، كل حاجات هي اللي مخلية الأمر ده ما بيتحلش لسنين وسنين. أنت عندك علم بسببها وعندك حل، لأنك تقلع وتغرس، تهدم وتبني. اقتلع أنت رب جذور كل مشاكل أنا بعاني منها لسنين. تعال كمل معايا كده وهتلاقي يسوع اتعامل مع سبب المشكلة الحقيقي وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، يعني حررها من القيد ده. أنت كمان ممكن تكون في أمور هي اللي ربط حياتك وهي السبب الحقيقي وراء اللي أنت فيه، يعني حاجات، دواير معينة، أمور معينة في حياتك مربوطة من الشيطان، فيها حركة للأرواح الشريرة، فيها سيطرة للعدو. إنجيل يوحنا 8 وعدد 36 بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع القيود الصعبة اللي في حياتك، هو الوحيد اللي يقدر يفك حياتك من السلاسل اللي ربطاها، من الأمور اللي مسيطرة عليها ومخلية حياتك فيها انحناء زي حياة المرأة دي. لو أنت ليك علاقة حقيقية مع ربنا، مش عايزك تكمل مربوط، مش عايزك تكمل مقيد، مش عايز تكمل إن في دوائر في حياتك عملالك انحناء وبقت جزء من الشكل العام لحياتك، تمتع بحرية مجد أولاد الله اللي ربنا عايزها. قل له عايز حياتي تطلق حرة، مفيش أي أمر من أمور حياتي أو دايرة من دوائر حياتي العدو مسيطر عليها، العدو رابطها. يسوع قال لها كده، هذه وهي ابنة إبراهيم، يعني ببساطة ليها علاقة حقيقية مع الرب، قد ربطها الشيطان 18 سنة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط. والآية دي ليك النهاردة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط، حتى لو السلسلة اللي ربطاك دي بقالها سنين وسنين طويلة. يا رب احنا بنصدق ونثق انه الآن وقت مقبول
الآن وقت مقبول، واليوم يوم خلاص وإنقاذ وحرية من كل سلاسل ربط حياتنا، كل أمور في حياتنا رب مسببة انحناء لحياتنا، وحتى لو بقت جزء منها، حتى لو إحنا استسلمنا، حتى لو إحنا خلاص يأسنا وقلنا خلاص هنمشي حياتنا كده، دي بقت صورة حياتنا أو شكل حياتنا. النهاردة رسالة لن نتجاهلها، النهاردة رسالة مش هينفع نكمل حياتنا كده. وانت بتبعت لنا رسالة زي دي ينبغي أن تحل، ينبغي أن تحل. يا رب أشكرك لأنك المحرر الأعظم، يا رب أشكرك لأنك تتعامل مع كل السلاسل وقيود وربط قوية ربط أي دايرة من دوائر حياتنا، لأنك المحرر الأعظم، لأنك تأمر بالحرية وتأمر بالإطلاق وتنهي مراحل الانحناء وتبدأ مراحل جديدة. فعلا حياتنا تبقى سليمة وصحيحة لمجد اسمك أنت وحدك. نشكرك، هنمشي مع بعض خطوة جديدة في طريق الإيمان بكرة.

مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب سجن مش هو اللي قضبانه حديد، لكن هو اللي جدرانه نعمة ومفروشة بالحرير. النهاردة هنشوف جبار بأس تاني، بس المرة دي الجبار ده سقط وهو نايم على ركبتين الغواية. هنروح لشمشون، الرجل اللي هزموا ضعفه قبل أن يهزموا أعدائه. شمشون كان نظير لله من بطن أمه، قوته ما كانتش في عضلاته لكن كانت في عهده مع الله المتمثل في شعره. شمشون كان بيحارب أعدائه بفك حمار، لكنه فشل يحارب شهوته بكلمة لأ. دليلة ما كانتش مجرد ست، كانت رمز لكل تسلل ناعم بيسرق مننا مساحتنا وقوتنا الروحية، ومش بس كده، ده واحنا بنضحك كمان. سقط شمشون لما استهان بالسر، ولما افتكر إن موهبة الله حق مكتسب مش أمانة. انتهى بيه الحال أعمى بيطحن في بيت السجن، لكن الله هو إله الفرصة التانية، خلاه ينهي حياته بنصرة أعظم من كل اللي فات، بس لما بس رجع لعهده وصلى من قلبه. القوة الحقيقية هي ضبط النفس، مش بس كسر القيود الخارجية. موهبتك ممكن توصلك للقمة، لكن طباعك وأمانتك قدام الله هما اللي هيخلوك تستمر هناك. وامضى لقلبك. الفرق بين البطل والضحية هو السر. شمشون كشف سره للعدو ففقد قوته. حافظ على علاقتك الخاصة بالله كأقدس سر في حياتك، فهي مصدر قوتك الحقيقي الذي لا يقهر. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا اديتك قوة ومواهب عشان تخدم بيها مش عشان تضيع فيها. خلي بالك من التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. ارجع لي حتى لو فقدت عينك، أنا لسه قادر أخلي نهايتك أعظم من بدايتك. الآية المؤثرة بتقولك: فقال يا سيدي الرب أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. ياه على الصلاة، أطلب منه في عز ضعفك هيديك قوة. يا رب، يلي اديت شمشون قوة جبارة لكنه سقط لما فقد سلطانه على نفسه، علمني إن ضبط النفس هي البطولة الحقيقية، وإن موهبتي هي من عندك وإنت اللي اديتهاني. ممكن ترفعني للقمة، لكن أمانتي قدامك هي اللي هتحفظني هناك. احمي يا رب كرم حياتي من الثعالب الصغيرة، من التهاون البسيط اللي بيفسد ثمري اللي باخده منك. ما تخلينيش أستهين بنظوري ليك أو أبيع سري في لحظة ضعف. إذا تعثرت
وفقدت بصيرتي اذكرني وشددني، لا تترك نهايتي تكون انكسار، بل اجعل توبتي أقوى من سقطتي. عايز منك قوة تخدم ملكوتك على الأرض، خليني قوي بيك وروحي منضبطة فيك. يا رب اديني أرجع لك واطلب قوتي في وقت ضعفي وشدتك في وقت انهياري. امسك بإيدي، قومني من كل ضعف من كل كسرة. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في أنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا. وكأنه بيقول كده: أنا عارف خليقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جي عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي أنت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

يا رب انت مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهارده ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه معا ومع الرب. نقرأ طلبات الصلاة وبنصلي لبعض جسد المسيح في كل حتة في العالم. عند طلبة صلاة بتقول: مساء النور، نشكر الرب على كل أحوالنا. صدق لا تزال تحت إشراف طبي بعد أن تم أخذ عينات وعملت كافة الفحوصات. الدكتور سيقرأ النتيجة غدا، من فضلكم صلوا من أجلي. أنا واثقة بالرب وبعوده، أنا الرب شفيك. شكرا لسؤالكم عني، الرب يبارككم. أنا سعيد قوي بالأخت اللي ماسكة في الرب، ويمكن دي نفسي اللي أختم بيها في آخر الحلقة بتاعتنا: إزاي في الوقت الصعب ده بقى رافع عيني عليه ومصدق فيه. أمين، إحنا هنصلي من أجل النتائج، لكن ثقي تماما إن الرب موجود، والإيمان بتاعنا والثقة إنه هو شفينا وإنه هو موجود أغلب كتير قوي من النتائج اللي يمكن تظهر بكرة، ويمكن تبقى كويسة ويمكن تبقاش كويسة، لكن الحقيقي والثابت إنه موجود وإنه شفينا. بابا السماوي، بشكرك لأنك إيدك يا رب كده مليانة شفاء، لأنك قلبك يا رب مليان حب مش طبيعي، حضنك يا رب يضمنا. صلي من كل قلبي لأختنا، النتائج والفحوصات والتحاليل بين إيدك يا رب الأمر كله، هي ماسكة فيك وواثقة إنك أنت شفيها. حتى لو الشفاء بيتأخر، إحنا بنعلن صلاحك ضد كل مكايد إبليس، ضد كل شكاية إبليس بيرميها عليك. أنت صالح وأنت الشفي. أمين. حد تاني بيقول: أشكركم قوي للبرنامج، ومحتاج صلواتكم من أجل أن الرب يرشدني في حياتي. أنا عايز أصلي لكل حد محتاج إرشاد للرب. يا رب، إحنا بعاد عنك تايهين، ما نعرفش نروح يمين ولا شمال. أنت يا رب الحقيقة في العالم اللي مليان زيف، أنت يا رب اللي ثابت اللي مش بتتغير، أنت يا رب اللي موجود، أنت يا رب اللي كل حاجة تتشقلب حوالينا، لكن أنت تبقى أمينا لا تقدر أن تنكر نفسك. بطلب إرشاد يا رب، بطلب كل شخص يا رب تايه ومش عارف يروح منين لفين، بطلب كل حد يا رب مش عارف الحياة مخبية له إيه والمستقبل مش مضمون، يعرفك ويتقابل معاك وانت تكلمه يا رب على أحلامك ليه وعلى اللي انت نفسك إنه يكون بيعمله الأيام اللي جاية. يسمع كلمة خلفه يقول له: هذه الطريق اسلكها. آمين. حد تاني بيقول: أنا بصلي المزامير وبقرأ الإنجيل، بس في تجارب كتير وساعات ببقى في حالة ضعف إيمان، صلوا إن الرب ينتشلني. يعني عايز أقول لك كلنا ضعفة، والرب يقول كده: أنا مع المتواضع القلب، أنا مع الشخص اللي عارف إنه محتاجني، أنا مع الشخص اللي عارف إنه محتاج لصوتي ومحتاج لمعونتي. رب يدي لك نعمة ومعونة في الحياة وينتشلك في أي وقت أنت تكون واقع فيه، اطلبه هيكون موجود. حد تاني بيقول: ممكن تصلوا من أجل جوزي في الإمارات، وجات لنا صلوات شبه دي كتير قوي لناس كتير في دول عربية شغلهم بقى مش مضمون، والمستقبل كده يعني ما بقاش مضمون زي الأول. وعايز أقول كده كلمة في الآخر: المستقبل في إيده هو، وأيامنا كمان في إيده، وداود قال كده: لأنك يا رب في يداك أجالي. سواء أنت كنت في بلد فيها أوضاع صعبة أو في بلد مستقرة، حط عينك عليه، ارفع عينك على رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الضامن للمستقبل، الضامن للأيام. ما تخافش، هو عارف امبارح كويس، وقدامه النهاردة، وفي إيده بكرة. تفكيرك في بكرة هيأثر عمر النهاردة، لكن إلقي على الرب كل همك وهو يعولك. يا رب بصلي من أجل كل شخص حس إنه الأمور بقت رمادي، مش عارف يروح فين ولا يجي منين، ينزل مصر بلده أو يروح بلده في أي حتة جنبنا أو في أي حتة في العالم، ولا يكمل في البلد اللي هو فيها. أي حد يا رب متوتر، أي حد تعبان، أي حد مش عارف، يا رب كده زمام الأمور فرط منه. أنت الكبير بتاعنا، بنيجي يا رب نحط كل أفكارنا بين إيدك، وبنعلن يا رب إنك أنت سامع الصلاة، نعلن يا رب إنك أنت ضامن للمستقبل والأيام. حط الأمور بين إيدك، ونحط الأيام بين إيدك، بنقول لك بنسلمك كل شيء يا رب، ليك المجد يا رب في حياتنا، ليك المجد. أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، أشجعكم ابعتونا كل طلباتكم، بنقراها وبنصلي بيها حتى لو مش عارفين نقولها في البرنامج، لكن تأكدوا إنه في فريق بيصلي لأجل كل الطلبات. ربنا يحفظكم ويكون معاكم ويشددكم، وتكونوا دايما رافعين عينيكم عليه. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة
6 بالليل. الرب معاكم.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

زينا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: مستمعي راديو الحياة الأفضل الغاليين في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. زي ما حضراتكم عارفين، البرنامج ده كله عن سفر الأمثال اللي بنتعلم منه حكمة جاية من السماء. سفر الأمثال 31 أصحاح زي ما قلنا قبل كده، وينفع نقسمهم كده من 1-9 مقدمة. سليمان بيشجع فيه اللي بيستمع لي أنه يتعلم الحكمة، أنه يطلب الحكمة. من أصحاح 10-22 حكم سليمان كتبها ويلها بنفسه. من 23-31 دي أمثال وحكم سليمان جمعها وكتبها من حكماء آخرين، وفي اتنين تاني كتبوا أصحاحين، واحد اسمه لموئيل وواحد اسمه آجور. رحلة ممتعة من الحكمة السماوية اللي بتفرق في حياتنا كل يوم. احنا في أصحاح 3 الآيات من 13-20، وفيها بيقول سليمان: طوبى يا بخت الشخص اللي بيلاقي الحكمة. ويكمل يقول كده: لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. اتعلمنا المرة اللي فاتت ازاي نحصل على الحكمة، والنهاردة هنقول ايه البركات والمكاسب لما يكون عندي حكمة سماوية وفهم روحي حقيقي. سليمان بيقول هنا في 10 بركات وصفات وميزات لكل شخص عنده حكمة، هناخد منها 2-3. بيقول مثلا كده: تجارتها خير من تجارة الفضة، ربحها خير من الذهب الخالص. يعني الكلام ده، تجارة هنا جاية من كلمة المتاجرة، والمتاجرة في الوقت ده كانت بتجيب ثروة وبتجيب أرباح كتيرة قوي، والمقصود انه أرباح الحكمة والعائد منها ومكاسبها كبير قوي، أكتر ما أي حد فينا يكون متوقع. الحكمة بتجعلك أو بتجعلك راجل أو امرأة أكتر غنى مما بيديه المال. فأول بركة إن الحكمة بتغني حياتك وبتغني شخصيتك. تاني بركة بيكلم عنها إنها بتدي قيمة، وهنا بيكلم عن 3 أنواع من المعادن: فضة وذهب ولآلئ. يعني إيه؟ الفضة والذهب واللآلئ دي كان زمان بيمتلكوها الأغنياء جدا، الملوك، الأمراء، وده تعبير عن الثروة والمكانة الخاصة لعيلة أو لشخص. عشان كده بيقول لك إن الحكمة تدي لك كرامة ومكانة، يا بختك لو عندك حكمة. بيقول كده: جواهرك يعني كنوزك كلها لا تساويها. لما يتكلم عن الجواهر والفضة والذهب بيقول كده إنه أثمن المعادن وأكثرها قيمة، وكأنه عايز يقول إن الحكمة أثمن من أثمن المعادن وأغلى من أغلى الأشياء، وتدي قيمة لأكتر الأشياء قيمة. جرام الذهب النهاردة على فكرة عيار 21 أكتر من 2000 جنيه، وإيراد الألماز من 50,000 لـ2,000,000 جنيه. الكلام ده سنة 23. أنا عايز أقول لك إن الحكمة أغلى من كل الكنوز. أشجعك من كل قلبي، في كنز سماوي مفتوح ليك، اطلب ورب هديلك، هيغني حياتك ويخلي حياتك وحياتي قيمة ومعنى، لان هو الكنز الحقيقي وهو الحكمة الحقيقية. اوعى تعيش فقير، في كنز مفتوح ليك. ربنا معاك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. النهاردة عندنا حق جديد ووصية جديدة من كلمة الله، إنجيل لوقا إصحاح 6 وعدد 37، وصية بالقلب السيد، يقول لا تدينوا فلا تدانوا، ولا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. رب بيقول كده لأنه بنفس الكيل الذي به تاكلون يكال لكم. هنا في الحقيقة رب حط وصايا جميلة، لا تدينوا فلا تدانوا، ورب يقول لهم كمان لا تقضوا فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا. كان الرب عايز يحط مبدأ بنفس المكيال وبنفس القياس وبنفس الوزن اللي انت بتكيل بيه يتكيل ليك انت كمان بيه. مرات كتير نحب نكيل للناس بمكيال، بس لما نحب الناس يكيلولنا يكيلوا لينا بمكيال تاني مختلف. الرب حط مبدأ، يلي بتدين الناس ما تزعلش ان الناس يدنوك، يلي بتقضي وبتصدر أحكام ما تزعلش لما الناس يصدروا عليك أحكام، يلي انت مربوط في عدم غفران ما تزعلش لما تغلط الناس ما يغفروش ليك. والرب بيقول لهم كده انه كمان يلي مش بتدي ما تزعلش انك مش بتاخد. ده مبدأ من مبادئ الملكوت الجميلة اللي الرب حطها، انه الملكوت ليه قوانين جميلة وعظيمة، وهو بيكلمنا اللي يدين يدان واللي يقضي يقضى عليه، وعديم الغفران لا يغفر له، والممسك اللي مش بيدي مش بياخد. تحب النهاردة تقول لربنا اديني نعمة ان مكاييلي تتعدل، مقاييسي تتعدل، قاعد كل شوية دين في الناس، ولو حد قال علي كلمة اشعر بمرارة رهيبة انه تكلموا علي. طب ما انت بتتكلم على اخواتك طول الوقت، يمكن مرات تقول كده ازاي اصدروا علي حكم وانا مظلومة. طب ما انت طول الوقت قاعدة تقضي وتصدري احكام. واحد يقول لك ايه انه انا مش قادر اغفر. طب ما تزعلش انه انت مش بيتغفر ليك، تقف كل كنيسة وكل اجتماع وتقول كده واغفر لنا كما نغفر نحن جميعا للمذنبين الينا. احنا بنكذب على ربنا، احنا كل اجتماع وكل كنيسة كل قداس كل اجتماع نقول له اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. بجد تحب ربنا يغفر لك بنفس المكيال اللي بتغفر بيه لاختك وتغفر بيه لاخوك، ولا احنا بنقول كلام مش بنفكر فيه؟ مكاييل الحياة، مقاييس الحياة الرب حط هنا، تدين تدان، وان اقضيت يقضى عليك، عديم الغفران لا يغفر لك، لا تعطي أنت لا تأخذ. لكن خلونا نعدل المكاييل، عندما لا تدين أنت لا تدان، وعندما لا تقضي على أحد لا يقضى عليك، وعندما تغفر تغفر يغفر لك، وكمان الكلام الجميل عندما تعطي تأخذ، كيلا جيدا ملبدا مهذوذا فائضا في أحضانك، بنفس المكيال يكال ليك. ربنا عايزنا نعدل المكاييل والمقاييس اللي في حياتنا لمقاييس كلمة الله. بصلي حياتنا الأيام اللي جاية تكون بحسب قلبه، بحسب فكره، بحسب مكاييله، بحسب وصاياه. والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

إيه هو الوقت المناسب للشغل؟ هل هو الصبح ولا بالليل؟ ده سؤال بيواجه كل واحد بيبتدي مشروع أو عنده شغل عايز يفكر فيه. سليمان كان عنده وجهة نظر مختلفة في سفر الجامعة عن وقت الشغل، هل هو الصبح ولا بالليل؟ وإيه المفروض أعمله طول ما أنا عايش في مدة أيام حياتي؟

في بيئة كلها زراعة، وكان أهم حاجة للفلاح إنه يزرع وإنه يحصد. الحصاد بالنسبة له معناه إنه نجح، إنه اشتغل، إنه طلع ثمر. سليمان بيتكلم من البيئة دي وبيقول في جامعة 11-6: في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني إيه؟ سليمان بيوجه النصيحة لكل فلاح شغال في وقته، بيقوله كده: الصبح ازرع، طب لقيت عندك وقت، ووقت المساء جه، الليل جه، وعندك طاقة، ازرع برضو. ليه؟ لأنه في عنصر في الشغل بتاعنا مش معروف اسمه بكرة. أنا النهاردة بشتغل بس بكرة مش عارف في إيه، عشان كده بيقوله لأنك مش عارف بكرة في إيه، أنت لا تعلم أيهما ينمو، ربما ده أو ده، أو ربما الاتنين ينجحوا. تخيلوا معايا فلاح زرع زرعه الصبح بس، وفضل معاه وقت وبذور، وقرر أنه ما زرعش بالليل، يرتاح، عنده إمكانية أنه يشتغل، بس قال خلاص اللي عملته ده كفاية. ولما جه وقت الحصاد اكتشف أن اللي زرعه الصبح ما طلعش. سليمان بيوجه نصيحة وبيقول كده: اعمل ما دام ذلك ممكنا، طول ما أنت قادر تشتغل اشتغل. ليه؟ لأن اللي بتعمله النهاردة، اللي بتحضره النهاردة، هيبقى له مردود بكرة وبعده. طب أنا مش عارف بكرة، أنا مش عارف بكرة هيجي أساسا ولا لأ، أنا مسؤول عن النهاردة بس، وبكرة في إيدينا الله. عشان كده طول ما الله مدي لك وقت وطاقة ومجهود، ده الوقت المناسب للزراعة. الأشغال اتغيرت، يمكن مش كلنا شغالين في الزراعة، ويمكن عندنا أشغال مختلفة. كل إيميل هتبعته النهاردة، كل ورقة هتكتبها النهاردة، كل ملف هتخلصه النهاردة، طول ما عندك طاقة تخلص ملف تاني أو تعمل حاجة زيادة في شغلك أو تحضر حاجة تاني، أنت هتحصدها في المستقبل. الله أمين، هو اللي حط قانون الزراعة. في تكوين واحد لما الله خلق الإنسان في أول كم أصحاح إداهم مبادئ الحضارة، إن كل زرعة هتزرعها، كل بذرة هتلاقيها وتحطها في الأرض هطلع لك واحدة زيها، أنا مسؤول عن ده. أنت كإنسان مسؤول إنك تختار البذرة والأرض وتزرع وتبذل مجهود وتنام وأنت مش عارف إيه اللي بيحصل بالليل. الله هو اللي بينمي البذار بتاعتنا. عشان كده وإحنا موجودين في بيئة العمل كمؤمنين عندنا مسؤولية. الكتاب بيعلمها لنا في سفر الجامعة: اعمل ما دام ذلك ممكنا، لأنك ممكن تكون اللي عملته النهاردة الصبح أو اللي هتعمله النهاردة بالليل بكرة بعده هيجيب لك محصول، أنت متعرفش أنهي واحد فيهم هينجح، فبالتالي هتكون استفدت مرتين. طب لو فيهم واحدة ما نجحتش هتكون استفدت بالتاني. سفر الجامعة زي ما بيقدم رسائل واضحة جدا إن إحنا نشتغل بأمانة ونكون حكماء في استخدام الطاقة والوقت ما دمنا في هذه الحياة تحت الشمس مدة أيام حياتنا. كمان بيوجه لنا رسالة إنه جنب الشغل ده مش بس تشتغل وخلاص، تشتغل بحكمة، وجزء من الحكمة دي إنك تعمل ما دام ذلك ممكنا. سليمان بيوضح في سفر الجامعة أن الإنسان لازم يتصرف بحكمة وياخد قرارات صحيحة بخصوص شغله، وفي نفس الوقت يفضل فاكر أن ربنا هو المسيطر على كل حاجة. عدم معرفتي بالمستقبل لا يعني تماما أن أنا ما بذلش مجهود دلوقتي أو أقول أنا مش عارف بكرة في إيه، بالعكس عدم معرفتي بالمستقبل يخليني أبذل كل وقت وطاقة ومجهود متاح عندي دلوقتي، لأن الله هو المسؤول عن بكرة. الحكمة أن كل واحد يستخدم حكمته بجراءة وحذر وفي نفس الوقت بتواضع، ويستمتع بالحياة وهو فاكر إن أيامه محدودة والطاقة الموجودة عندك دلوقتي لها وقت وهتخلص. عشان كده بدعوك مع سليمان إنك تستغل كل لحظة في مدة أيام حياتك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة، أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها، أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدر

0: فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: جايين يا رب نقدم قدامك ذبيحة تسبيح مقدسة مرضية أمامك، ساعدنا يا رب نجعلها بلا شائبة. قدس قلوبنا أمامك، طهر أفكارنا، خدنا في رحلة معاك لسماك، لحظات ترنم نقرب بيها من قلبك ونشوفك وسطينا.

أيوة يا رب، اليوم ده يومك بيك وليك، عيني هتكون بس عليك، املاني نسمة حياة، اتكلم جوايا، فلتر أفكاري واهتماماتي، ادي معنى جديد لحياتي، املاني فرح، فكل كلمة تخرج من لساني تكون تسبيح.

بنعلن سلطانك يا رب على حياتنا وعلى كل الأرض. بنعلن خضوع لإرادتك ومشيئتك، بنعلن إيمان بحكمتك، ولو في ظروف مش فاهمينها بنثق بالمعية والعناية اللي ملهاش حدود. قوة ونصرة وتسبيح وهتاف لكل شعبك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. لو سمحت ركز معايا الكام دقيقة اللي جايين دول، لأنهم هيفرقوا في مفهومك ورؤيتك للآب السماوي. فرق السماء بالعام، إيه بقى الموضوع؟ الموضوع إن أبوك السماوي عايزك تعرف الحقيقة دي اللي بيعلنها يعقوب في رسالته 1:13. الله غير مجرب بالشرور، بيقول صراحة كده: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. ده اللي عندنا ومفهومنا عن الله. مفيش بقى قدر الله ما شاء فعل، واللي يتقال لما حد يخبطني بالعربية وأنا سايقة، ولا لما حد يتمسك وهو بيغش في الامتحان، ولا لما حد يجيله مرض ملوش شفاء. إحنا كمان لا نؤمن إن الأرض دار اختبار. الكلام ده في ثقافة الناس اللي حوالينا، ومنتشر في ثقافات تانية كتير، عند الناس اللي بتؤمن بالكارما مثلا. لو حبيت تسمع أكتر تفهم أكتر، أرجوك دور واتعب علشان توصل لأعماق الحقيقة دي. أنا مش هقدر أعرض لك كل التفاصيل والشروحات اللي بتفند الفكرة دي. كل اللي أنا عايزة أكده عليكي وعليك، لو حد تنمر عليكي أو حد تحرش بيكي، ده مش من ربنا. وانت لو حد تطاول عليك أو ضربك وانت صغير، ده مش من ربنا. عايزة أفكركوا إن الكورونا دي مش من ربنا. أنا مش في مجال اللي أناقش مين عملها وليه ومين استغلها ومين استفاد منها، لكن اللي أنا أعرفه إن الشر ده من عمل الإنسان، اللي طبعاً بيشجعه وبيفكروا بيه والشرير. إحنا عندنا أب سماوي شافي خالق محيي، يعطي السلطان لأبنائه على الطبيعة والمرض وحتى الموت. إلهنا إله صالح صانع الخيرات. أكيد مش هنطلب منه سمكة هيدينا حية، أكيد أبونا السماوي مش هنطلب بركة هيروح بعت لنا لعنة أو مرض أو موت. ده من كتر حبه يا جماعة أرسل ابنه حبيبه وحيده علشان يدينا حياة، وحياة أفضل مش حياة عادية. معقولة يدينا حياة هنا على الأرض وحياة أبدية في داخلنا ومعها سم أو موت أو مرض أو شر؟ السؤال البديهي اللي أنا نفسي صرعت معاه: مين بقى؟ أمال مين؟ هشاركك كده بشوية مفاهيم أنا فهمتها وعرفتها، وهسيبك أنت تبحث وتدور ورايا. أول حد هو سبب في الشر في العالم هو إبليس. افتكر كده في قصة أيوب، إبليس هو اللي دبر وهو اللي دمر، مش ربنا. بالعكس، ربنا حط له حدود. تاني حد سبب في الشر الناس اللي حوالينا. فكرك إن الناس عندها إرادة، مش بس أنت عندك إرادة، لأ، ده هو وهي وقرايبنا ومعارفنا والناس اللي في الشغل، الناس دي عندها إرادة. فأي شر الناس دي بتعمله هم اللي مسؤولين عنه، مش الله. تالت حد البشر في المجمل عبر التاريخ، يعني أقصد مثلا سقوط الإنسان، ده خطأ تراكمي دخل الفساد للعالم، والخطأ ده تراكم وعمال يوصل لنا نتائجه لغاية دلوقتي. ورابع حد أو آخر حد، في أضرار أو شر بيقع عليا بيبقى نتيجة اختياراتي أنا الشخصية. بمعنى أنا باكل طول الوقت أكل مليان سكريات ودهون وتكاوي، المرض أو الشر اللي بيقع عليا ده مش ربنا بعتهولي، ده بسبب أنا إهمالي في صحتي، أو حتى لو أنا مش ملتزمة في شغلي، لو أنا مش بروح في الميعاد ورفدوني، ده شر بس أنا سبب. أخيرا وليس أخيرا، افتكر إن الله غير خالق للشر، هو كل ما هو خير، كل ما هو عكس الخير ده شر، بس ده مش طالع من ربنا. بالتالي إلهنا لا يمت بصلة للشر، إلهنا إله حياة، خير، بركة، نعمة، فرح، سلام، نور وأمان. كل ما هو صالح فهو صالح للكل، ونحن به وله وفيه. أرجوك فكر تاني في اللي تاني، واقرأ ودور، وهطلب منك كمان تفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأول وتقراها تاني. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن الحقيقة دي ليا ولإخواتي، إن أنت صالح وإن أنت مصدر كل خير وفرح وسلام، وإن أنت مش بتجربنا بالشرور، مش بتبعت لنا مرض، مش بتبعت لنا موت، مش بتبعت لنا أي حاجة وحشة، بالعكس أنت المنقذ، أنت المخلص. أمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.
3: لو الجبال اتقلبت وهي

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 116.
2: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كبت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت: آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم، الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء. آمنت لذلك تكلمت، أنا تذللت جداً

أنا قلت في حيرتي: كل إنسان كاذب، ماذا أرد للربي من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للربي مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أتقيائه، آهي يا رب لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل شعبه في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم. هللويا.

بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ساعات بيبقى عندنا مشاكل في حياتنا تقدر تقول عليها كده مزمنة، مستمرة لسنين طويلة ومش فاهم سببها الحقيقي، لحد ما تتحول جزء من حياتك. خلاص حياتك اتشكلت إن الموضوع ده والأزمة دي والمشكلة دي والخناقات دي جزء منها. إنجيل لوقا إصحاح 13 بيحكي عن واحدة ظهرها منحني، ووصل لمرحلة إنها مش عارفة تفرده خالص نهائياً. وممكن تفكر إن دي واحدة عندها مشكلة في جسدها أو حاجة في العظم، لكن كاشف الأسرار زي ما بيقولنا الكتاب الوحيد اللي يعرف بواطن الأمور والسبب الحقيقي وراء المشكلة دي. في عدد 11 من إنجيل لوقا 13 قال إن كان بها روح ضعف، يعني السبب الرئيسي والحقيقي وراء شكل الجسد المريض ده مش مرض ولا حاجة في العظم ولا علة في الجسد، ده سببه إن عندها روح ضعف، هي اللي فضلت متملكاها في جسدها لسنين طويلة وعمالة تزداد انحناءً. أنت كمان ممكن تكون مشكلتك بقالها سنين كتيرة قوي ومش عارف سببها الحقيقي، وخلاص استسلمت إن ده جزء من الحياة. كتاب بيقول لنا في إنجيل لوقا 8 ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. قل يا رب اظهر أنت كل سبب مختفي، كل أمر مختبئ ورا التعطيل ده، ورا المشاكل اللي في البيت دي، ورا الخناقات المستمرة دي، كل جذور داخلية يا رب، كل حاجات هي اللي مخلية الأمر ده ما بيتحلش لسنين وسنين. أنت عندك علم بسببها وعندك حل، لأنك تقلع وتغرس، تهدم وتبني. اقتلع أنت رب جذور كل مشاكل أنا بعاني منها لسنين. تعال كمل معايا كده وهتلاقي يسوع اتعامل مع سبب المشكلة الحقيقي وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، يعني حررها من القيد ده. أنت كمان ممكن تكون في أمور هي اللي ربط حياتك وهي السبب الحقيقي وراء اللي أنت فيه، يعني حاجات دواير معينة، أمور معينة في حياتك مربوطة من الشيطان، فيها حركة للأرواح الشريرة، فيها سيطرة للعدو. إنجيل يوحنا 8 وعدد 36 بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع القيود الصعبة اللي في حياتك، هو الوحيد اللي يقدر يفك حياتك من السلاسل اللي ربطاها، من الأمور اللي مسيطرة عليها ومخلية حياتك فيها انحناء زي حياة المرأة دي. لو أنت ليك علاقة حقيقية مع ربنا، مش عايزك تكمل مربوط، مش عايزك تكمل مقيد، مش عايز تكمل إن في دوائر في حياتك عملالك انحناء وبقت جزء من الشكل العام لحياتك، تمتع بحرية مجد أولاد الله اللي ربنا عايزها. قل له عايز حياتي تطلق حرة، مفيش أي أمر من أمور حياتي أو دايرة من دوائر حياتي العدو مسيطر عليها، العدو رابطها. يسوع قال لها كده، هذه وهي ابنة إبراهيم، يعني ببساطة ليها علاقة حقيقية مع الرب، قد ربطها الشيطان 18 سنة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط. والآية دي ليك النهاردة، ينبغي أن تحل من هذا الرباط، حتى لو السلسلة اللي ربطاك دي بقالها سنين وسنين طويلة. يا رب احنا بنصدق ونثق انه الآن وقت مقبول
الآن وقت مقبول، واليوم يوم خلاص وإنقاذ وحرية من كل سلاسل ربط حياتنا، كل أمور في حياتنا رب مسببة انحناء لحياتنا، وحتى لو بقت جزء منها، حتى لو إحنا استسلمنا، حتى لو إحنا خلاص يأسنا وقلنا خلاص هنمشي حياتنا كده، دي بقت صورة حياتنا أو شكل حياتنا. النهاردة رسالة لن نتجاهلها، النهاردة رسالة مش هينفع نكمل حياتنا كده. وانت بتبعت لنا رسالة زي دي ينبغي أن تحل، ينبغي أن تحل. يا رب أشكرك لأنك المحرر الأعظم، يا رب أشكرك لأنك تتعامل مع كل السلاسل وقيود وربط قوية ربط أي دايرة من دوائر حياتنا، لأنك المحرر الأعظم، لأنك تأمر بالحرية وتأمر بالإطلاق وتنهي مراحل الانحناء وتبدأ مراحل جديدة. فعلا حياتنا تبقى سليمة وصحيحة لمجد اسمك أنت وحدك. نشكرك، هنمشي مع بعض خطوة جديدة في طريق الإيمان بكرة.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال

0: سيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال توبكس تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على فيو أول اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة لايبرري وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. أوقات بنفتكر إن القرارات العظيمة هي لازم تكون في الميادين، بس الحقيقة إن أعظم قرار ممكن يغير تاريخك ممكن يكون كلمة بسيطة أو أمانة لشخص تعبان. النهاردة هنمشي ورا رعوس المؤابية الغريبة اللي سابت أهلها علشان تلتصق بحماتها المكسورة. رعوس كانت في موقف ضياع، أرملة، غريبة وفقيرة. كانت ممكن تختار الطريق السهل وترجع لبيتها وحياتها وأهلها، لكنها اختارت الوفاء. قالت لنعمة: شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوس ما كانتش بتدور على عريس ولا على فلوس، كانت بتدور على ستر الله وأمانة مع حماتها. اشتغلت في الأول تلتقط ورا الحصادين في مكان مهين ومجهد، لكن الله كان بيرتب لها حقل بوعز. الله كافئ أمانتها البسيطة بأنها بقت جدة للمسيح. القصة دي بتقول لنا إن الله بيكتب التاريخ بأقدام الناس اللي بتمشي في طريق الحق والأمانة حتى لو الطريق ده شكله معدم. الخلاصة: ما تستهنش بخطوات الأمانة الصغيرة اللي انت بتعملها في وقت الضيق. الله بيشوف ان انت التصقت بالحق في وقت الكل بيجري فيه ورا مصلحته، وبيحول الالتقاط البسيط لامتلاك حقول عظيمة. انت مش مجرد ملتقط او صدفة، انت ابن ملك، لكن في فترة تدريب. رعوس ما كانتش بتبحث عن بوعز في بداية حياتها، لكنها كانت بتبحث عن قوت يومها، الأمانة الصغيرة في كل يوم. فربنا جاءها ببوعز والحقل والنسل الملكي، يعني كل ده نتيجة لأمانة بسيطة بتعملها في يومك بيعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. والحب المحرر بيقول لك هنا: أنا ياما شفت دموعك وانت بتسيب حاجات غالية علشان خاطري، وشفت الأمانة ليا وللي حواليك. أنا مجهز لك ولي يفك ضيقك وحقل بركة ما كنتش تحلم بيه. أمانتك عندي غالية ومقدرة جدا. كلمة ربنا الرعوس هنا بتقول: يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحيه. رعوس 2:12. يا رب، دايما الثقة فيك رغم الألم بيكون ليها مكافأة عندك، حتى المحاولات محسوبة. ادينا نشوف ده كله يا رب. يا من عينك كانت على رعوس وهي تلتقط الحب خلف الحصادين، بينما كان قلبك
بيجهز لها ميراث الملك. أنت تعلم كم كان الطريق معدم ومجهول، لأ ده كان صحراء وكفر، وكم كانت خطواتي تقيلة وأنا أترك أشياء غالية لأجل الأمانة لك ولصوت ضميري. أشكرك لأنك كنت ترى أمانتي البسيطة في اللقاط اليومي وفي التعب الذي لا يرى أحد. علمني أن ألتصق بيك وبحقك حتى لو بدا الطريق وحيد. أثق أنك تكتب تاريخي بأقدامي المتعبة التي تمشي في رضاك. لا تجعلني أستهين بصغائر الأمور، فربما الالتقاط البسيط بيخبئ وراه حقل عظيم. فك ضيقي بإيدك الكريمة، اجعلني أن لا أرى في مكاني الضيق بل أراه محط لبركة لا أستحقها ولأجر كامل من عندك. أنا أريدك أنت ولي الحي لحياتي. طمن قلبي بأن أمانتي عندك غالية وإنك مجهز لي نهاية تعوض كل السنين التي أكلها الجراد. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقال لها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة، وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كتير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل

التعب، ألم، مرض، بيكون عنا سيناريو معين. كيف ممكن الله يستجيب للصلاة؟ كيف ممكن يقيمني من المزبلة؟ كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى؟ دايما عنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو. بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة، ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم. قال له مش رح أعطيك شفاء، بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة الصلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاسب النار، لأنك ممكن تتلسع، ومش بس تتلسع، أنت ممكن تتحرق. والحروق صعبة جداً وبتسيب آثار ممكن تكون مدمرة. نفتح مع بعض سفر دانيال أصحاح 3. ثلاث فتية أصدقاء أمناء جداً لربنا، وعلاقتهم مع إلههم ما فيهاش أي نقاش، يعني رافضين يعملوا أي حاجة فيها تنازل في العلاقة مع الرب مهما كان الثمن. مش هنسجد لتمثال من ذهب. طب هتترموا في وسط أطون نار. مش مهم، شعارنا لا تنازلات أبداً في علاقتنا مع إلهنا. هقف هنا قبل ما أكمل القصة. هو أنت بتقدم تنازلات في علاقتك مع ربنا؟ يعني ربنا واخد مكانه بجد في حياتك، ولا ربنا أكتر واحد ممكن تيجي عليه وتتنازل حتى لو عشان أمور بسيطة؟ علاقتك مع ربنا مش هي الأول. علاقتك مع ربنا دايماً حاسس إنه ممكن تيجي في الآخر، ممكن نأجلها شوية، ممكن نشوف أمور تانية قبلها. سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 5 بيقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. هل فعلاً أنت قادر تعيش الآية دي؟ نرجع للفتية اللي رفضوا تقديم أي تنازلات. فاتغاظ منهم جداً الإمبراطور نبوخذ نصر عشان رفضوا يخضعوا لأوامره. خلي بالك، أمر إن أتون النار يحمى 7 أضعاف، أكتر من المعتاد 7 أضعاف. هل شاعر إن الأمور اللي بتتعبك وبتأثر عليك سلبياً بتزيد؟ النار اللي عمالة تحرق في مشاعرك وفي أعصابك بتتضاعف؟ هل خلاص حاسس إنه أعصابك مش مستحملة؟ مشاعرك اضطربت جداً؟ أفكارك مش قادرة تقف؟ شدد النهاردة، لا ترتخي يداك زي ما بيشجعنا الكتاب. اسمع الوعد ده في سفر أشعياء 43 وشوف تحقيقه في القصة. بيقول: إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. طب ده وعد جميل قوي، بس هل ممكن يتحقق؟ هو تحقق فعلا، وتحقق في القصة اللي احنا بنشوفها، وتحقق حرفياً بالظبط. في عدد 25 أجاب ده الملك نبوخذ نصر وقال: هأنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. يعني الثلاث فتية كانوا بيتمشوا جوه النار ومعاهم ربنا نفسه، زي ما وعد كده، زي ما قرينا في آية سفر أشعية. هو نفسه ما سابهمش جوه أتون النار، زي ما بيقول كده: إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأن أنا معاك. التلات فتية اتمشوا جوه أتون النار، ورب المجد بنفسه اللي وعد بده مسك في إيديهم ومشي معاهم في أتون النار. والنتيجة، تمتع كده معايا: لم تكن للنار قوة على أجسامهم، شعرة من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير. يعني مفيش أي أثر للنار جه عليهم. بس كده؟ لا، حتى أبسط الأثر، حتى الحاجة يعني اللي ملهاش ذكر، اللي مش مهمة، اللي ممكن تحصل مش هيجرى حاجة، رائحة النار لم تأتي عليهم. يعني وجوده معاهم في وسط الأمر ده نجاهم نجاة كاملة بلا أي أثر. لو أنت شاعر إنك مأذي قوي، إن حواليك نار عمالة تلسع فيك وتلسع في مشاعرك وفي أفكارك وتوجعك وتؤذيك، تشجع
بص على النار دي وقول له انت معايا لانك وعدت، مش هتسيب ايديا، انا بمسك فيك زي ما الفتية التلاتة مسكوا فيك. يا رب انا بتوب عن كل تنازلات قدمتها قبل كده وعن كل اولويات غلط كانت في حياتي، وببدأ معاك يا رب مرحلة جديدة بديك انت الاولوية، وبعلن امامك انه انا مش عايزة اقدم اي تنازلات تاني، انت الاول، انت اللي ليك مكانك. وبصدق انه في وسط اتون النار اللي انا فيه، في وسط الامور اللي بتلسعني واللي بتوجعني، انت معي تمسك بايديا يا رب وتشيل اي اذى جاي عليا، وتشيل اي اثر للنار دي على افكاري، على مشاعري، على ظروفي، على جسدي. اشكرك، اشكرك لانك معي، واشكرك لانك وعدت انه حتى رائحه النار مش هتمسك فيا، اي اثر مش هيبقى لي اي ذكر، لانك هنا ولانك معي يا قدير. بكره ايمان جديد وخطوه جديده مع العجيب.

على كبرياء البحر الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق. رب حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا. بثق فيك بثق فيك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح.

صحيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه. يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: هأنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة. ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى في ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال أفكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد. أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. في أشعياء 43. أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت إن الكل نسي يسأل عنك، أو إنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. في متى 10. المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه. الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت. مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعالى املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك. ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه. أنا وإنت طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. سفر الأمثال بيعلمنا الحكمة اللي جاية من السماء، بيتكلم عن حاجات كتيرة في الحياة محتاجينها، طبعا عن الحكمة، عن العلاقات، الكلام واللسان، العمل والشغل والاجتهاد، النجاح، الفلوس، العلاقة الزوجية، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها وبنعدي فيها كل يوم نقدر نلاقي إجابات عن أسئلة كتيرة في حياتنا وحاجات تساعدنا. احنا لسه في أصح 3، والمقطع بتاعنا اللي أنا مسميه كده يا بختك لو عندك حكمة وعندك فهم، من عدد 13 لعدد 18. في عدد 15 بيقول هي أثمن من اللآلئ، تكلم عن الحكمة، وكل جواهرك لا تساويها. وزي ما قلنا أنه الحكمة أغلى من أي حاجة غالية، وأنها بتدي قيمة أكتر من أي ممتلك. إيه رأيك لو أنت تحب تتعامل مع شخص عنده فلوس ولا شخص عنده حكمة؟ تحب أنت شخصيا تكون مليان بالحكمة ولا جيبك مليان بس فلوس؟ تحب تتعامل مع شخص معاه ألماظ ولا واحد معاه رأي حلو وحكمة حلوة؟ واحد مخه مليان أرقام وعملات ولا واحد مخه مليان فهم ورؤية ورزانة؟ على فكرة الحكمة تجيب الثروة، لكن الثروة مش شرط تجيب الحكمة. الحكيم غني ولو فقير، والغني فقير لو كان جاهل أو أحمق. الأفكار هي الثروة الحقيقية، الحكمة هي كنزك الحقيقي، عشان كده اطلبها من كل قلبك، يا بختك لو أنت عندك حكمة. كمان بيكمل كلامه عن يا بختك لو عندك حكمة لأنها بتعمل حاجة تانية حلوة قوي. في عدد 16 من أصحاح 3 بيقول كده في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. يعني في يمينها وشمالها، يعني بتدي لك بركات من كل ناحية من كل جهة. باليمين تديك حاجة وبالشمال تديك حاجة، ايه البركتين اللي تاخدهم والمستين اللي تاخدهم لما تكون حياتك مليانة وغنية بالحكمة والفهم؟ باليمين تعطيك طول ايام وباليسار الغنى والمجد. يعني ايه تديك طول ايام؟ هي مش الاعمار بيد الله، وممكن تلاقي واحد حكيم بس يموت صغير، واحد جاهل يفضل عايش ايام طويلة قوي. ده سؤال على الفكرة محير، لكن المعنى هنا مش بس طول أيام بمعنى عدد الأيام، لكن تديك طول أيام الحكمة بمعنى تديلك معنى لأيامك، تديلك تعيش الهدف والإنجاز، تبقى أيامك مؤثرة، حياتك مؤثرة. فحتى لو الحياة مش طويلة بس تبقى عميقة ومليانة وشبعانة، غير واحد ما عندوش حكمة حياته طويلة بس تافهة ملهاش معنى. عشان كده بيقول إنه الحكمة أغلى من الثروة. فتديلك باليمين طول أيام تعيش حياتك صح، باليسار الغنى والمجد. لما بنمتلي من الحكمة السماوية والفهم الروحي ونعيش حياتنا طبقا لكلمة الله وتعليماته ووصاياه، تدينا مكانة رفيعة، مكانة عالية، وده معنى الغنى والمجد، تديني يعني كرامة. الشخص الحكيم تلاقيه كده محترم في المجتمع، الناس تبصله كده بتقدير. أي مكان تكون فيه يبقى ليك كلمتك، يبقى ليك مكانتك. أول ما تبدأ تتكلم كل الناس تسمع، ليه؟ لأنك شخص مليان حكمة. ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتير، لابس لبس يعني غالي قوي، لابس ركب عربية فخمة، والحاجات دي حلوة على فكرة جميلة، لكن من غير حكمة تبقى شخص فقير. لكن لما تكون شخص حكيم تبقى عندك غنى وعندك كرامة. أشجعك من كل قلبي اطلب الحكمة السماوية، لأن دي البركة الحقيقية.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: باسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال Topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة Library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيك عزيز المستمع، وآية جديدة وفكرة جديدة النهاردة معانا، فكرة تلمس القلب حقيقة في سفر الخروج إصحاح 28. الرب قال لموسى الكلمات دي وهو على الجبل فوق في 40 يوم الأولى. الرب تقابل مع موسى وقال له قرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب أبيه العذار إيثمار بني هارون. وعدد 2 من إصحاح 28 يقول له واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك، وراح قال تعبير جميل، للمجد والبهاء. وموسى فوق على الجبل ربنا بيقول لموسى كده أنا مشغول لهارون بالمجد والبهاء، تعمله ثياب المجد والبهاء. السماء فوق مشغولة لهارون بالمجد والبهاء. كل أسف في الوقت ده هارون كان تحت في نفس التوقيت بيعمل عجل ذهبي للشعب. كل أسف، بص على السماء فوق مشغولة بإيه، وبص علينا تحت في الأرض بنعمل إيه. سما فوق مشغولة بالمجد والبهاء، وإحنا تحت قاعدين بنلعب في التراب بنعمل أمور لا تليق. السلام لو قلبي وقلبك النهاردة اتفتحوا على اللي السما مشغولة بيه، واللي على قلب ربنا ليك، اللي على قلب ربنا ليك عظيم وللمجد والبهاء. احنا مرات كتير مشغولين بأمور في العالم واخدانا، واخدة قلبنا، واخدة حياتنا وخطف أنظرنا. بس يا سلام لما الحياة اللي بنعيشها تحت هنا تتطابق مع الخطة الإلهية اللي فوق، تلاقي الناتج اللي يطلع للمجد والبهاء. على فكرة أنا نفسي أقول لك وأقول لنفسي قبليك، إحنا مش مخلوقين هنا عشان نعيش يومين وبعدين ناخد شهادة كويسة وبعدين نتجوز وبعدين نشتغل شغل كويس وناكل كويس ورب الولاد كويس. ده جميل على فكرة، وده بنعمله عشان الرب. بس اللي نفسي أقوله لك وانت قاعد هنا، هل يا ترى انت شاعر ومتأكد ان ليه خطة بتعيشها، ولا زي بقى الناس نأكل ونشرب لأننا غدا نموت؟ انا موجود هنا وانا بشتغل عشان امجده، وانا بتحرك عشان امجده، وانا بخدم عشان امجده، وانا برب اولاد عشان امجده. الله مشغول ليك بالمجد والبهاء ان كنت في ملء خطته وملء مشيئته. لكن بكل اسف انت تحت بتعمل ايه؟ انت حياتك شكلها ايه؟ ما اروع التخطيط الالهي فوق بالمجد والبهاء. أصلي ليك في اسم المسيح تعيش اللي على قلب ربنا ليك، وأصلي ليك في اسم المسيح إن كان في دعوة على حياتك من سنين والدعوة فقدت، ربنا النهاردة وإنت بتسمع معايا، وإنت بتسمع معايا راديو الحياة، أنا أثق إن ربنا عايز يقولك إنه اللي أنا مخططه ليك المجد والبهاء. بس خلي حياتك تحت تتقابل مع خطته فوق، يطلع منها مجد وبهاء. أصلي ليك في اسم المسيح تعيش الخطة الجميلة والرائعة اللي ربنا رسمها ليك واللي ربنا معينها ليك، ولتكن في مشيئة الله وخطته. ونتقابل في آية وفكرة جديدة والرب معك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكار